عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى أجواء تجمع بين الثبات المالي والصفاء الذهني الاستثنائي، حيث يتمركز القمر في أول درجات برج الثور الترابي لينشر في الأثير طاقة من الهدوء، السعي نحو الأمان والتركيز على الأمور الملموسة. وتتكامل هذه الروح المستقرة مع القوة الفكرية والتنظيمية الباهرة التي يبثها اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً فرصة ذهبية لحسم أعمالنا بدقة، ترتيب أوراقنا والتخطيط لمستقبلنا بثبات ووعي. ومع التألق الساحر للزهرة في أواخر الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الاتزان، الإنجاز والانسجام. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يوجه القمر في الثور الترابي أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد الشخصية. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم مصاريفك بثبات، وحسم مكاسب عمل جادة، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بطاقة تنظيمية عالية لإنجاز مهامك اليومية والعناية بصحتك ببراعة. برج الثور، أنتم سادة المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في أول درجات برجكم ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاءً ذهنياً، وطاقة ارتياح نفسية عالية. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة وإظهار ثقتك بنفسك، بالتزامن مع دعم ترابي عظيم تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
3: برج الجوزاء، يدعوكم القمر في الثور اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الضجيج والصخب. وقت مثالي للتأمل، ترتيب الأولويات خلف الكواليس، وإعادة شحن طاقتكم. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية راقية وسلاسة في التواصل مع المقربين. برج السرطان، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة، وجود القمر في برج الثور الترابي الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، تلقي دعم عملي لمشاريعكم ومشاركة الأفكار الطموحة، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وحيوية قوية لإدارة شؤونك الشخصية بثبات. برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية، في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية، الثور. يوم مميز لإثبات جدارتك المهنية، تقديم خطط واقعية ومتقنة أمام المسؤولين، وترسيخ موقعك بثقة، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق يجذب الجميع إليك. برج العذراء، أنتم في أوج التألق والتفكير الاستراتيجي اليوم. يتألق اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاءً تحليلياً متفوقاً وحضوراً لافتاً، بالتزامن مع دعم القمر من برج الثور الترابي الصديق الذي يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط للمستقبل، التعلم أو متابعة معاملات سفر ونجاح فكري.
4: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة، سلاماً داخلياً، ولغة حوار راقية جداً. يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف إداري أو مالي بهدوء وذكاء عالي. برج العقرب، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك، الثور، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد التفاهمات، ترطيب الأجواء، وتوثيق الروابط بثبات ووعي، مستفيداً من الدعم الفكري والاجتماعي الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء الترابية لك.
5: برج القوس، يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك السادس،

0: مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، الابتكار العملي، والراحة النفسية العالية.
1: برج الدلو. يركز القمر في الثور أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لإطفاء لمسات من الراحة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط مع الأقارب، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت. تملكون اليوم أسلوباً حوارياً رزيناً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الثور. يوم مناسب للمفاوضات، إتمام المراسلات وتوقيع الاتفاقيات بثبات، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
2: حظك على الهواء.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. فيكم تسمعونا أيضا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة أول أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم بنوضعها بتصرف الهواء. كتير من الشباب والصبايا عم يبعثوا على مدار الساعة، بعد الظهر، الفجر، قبل شوي، ساعة الصباح الأولى. أهلا وسهلا فيكن، واتساب مكتوب أو مسجل بأصواتكن العالية 03-444-037. أهلا وسهلا فيكن المستمعين الصامتين والمستمعين الناشطين، أهلا وسهلا بالجميع، أعداء لبنان وأحباب لبنان. بس أكيد الأحبة اللي بيحبوا الأرز وطن لبنان، الصوت عالي ومفتوح لألكن، بينما أعداء لبنان صامتين ومأهورين جواتن، مأهورين بقلبن، بنص دين قلبن مأهورين، لأنه صوتنا عالي نحن وياكن، صوت الشرعية اللبنانية، صوت الجيش اللبناني وإذاعته، إذاعة رئاسة الجمهورية وكل الناس الطيبين بهالدولة اللبنانية. قولوا الله. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. ما رح طول كتير اليوم كمان، إذا كان هيك سلامة قلبه. أسبوع الماضي زميلنا رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد كان صوته رايح بالمرة، فاليوم بإذن الله رح يكون صوته عالي من جبل لبنان حوالي الساعة 9، إضافة لمواضيع كتير، رصد كتير، واللي بيخطر عبالكن واللي ما بيخطر على بالكم راصدين ونحن وياكم. يا بونجور لكل اللي بلشوا يكتبوا لنا من امبارح لفجر اليوم. خلينا نبلش سوا باغنيه لادريانو تشيلنتانو، I want to know. هلا شو بده يعرف هو؟ ما بعرف، بالطلياني، حدا يترجم لي اذا بيعرف طلياني ايطالي، بما انه رئيس جمهوريتنا كان باليونان وزار إيطاليا وعم بيزور العالم كله، فنحن بنبرم العالم كمان. حدا مثل ما قلنا إذا كان بيعرف إيطالي، what he want to know. أدريانو تشيلنتانو. Yeah. I want to know.

0: Me too. I want to know.
1: I want to know.
0: محبوب كتير بالثمانينيات أدريانو تشيلنتانو بيموتوا حوالي الصبايا وهو نص عاري من فوق. يلا خطيرنا نحن وياه. أدريانو تشيلنتانو I want to know. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة.

0: صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. أول رسالة صوتية منسمعها سوا. أها كابسين لي ميوت فإذا منعلي صوت التابلت ومنسمع.
1: كيف خي جوني يعطيك ألف عافية ويا رب يضل صوتك عالي لأنه من خلال صوتك عم نوصل مطالبنا وعم توصل. أنا بدي أقول شكرا لرئيس بلدية بتدعي الأستاذ جان فخري بتدعي دير الأحمر لأنه بلش يشتغل صح للمنطقة فوق. وعندي طلب صغير منه إذا بيقدر ماي تعيون أرغش اللي واصلي على دير الأحمر إنه توصل على منطقة بتدعي لأنه حضرتك بتعرف المناطق فوق بتقوم على الري والزراعة والأشياء الزراعية. يا ريت يا أستاذ جوني لو بتحركنا على الموضوع شوي إنه ماي تعيون أرغش توصل على منطقة بتدعي ونحن ممنونينك وعطول عم نعزبك وعطول عم توصل صوتنا. الله يقويك يعطيك ألف عافية خي.
0: الله يعافيك يا رب. رح نوصل صوتكم منشوف العدان. كلمة عدان يعني انه المي توزيع المي مشتقة من كلمة عيدونو. عيدونو يعني التوقيت بالسرياني. عيدونو كانوا يقولوا العدان يعني مثلا لما كنا بكفر دبيان بالزمانات اهلي عندهم بناية وارض كبيرة حواليها اكتر من 1500 متر نحن وصغار بالسبعينيات بالتسعة وستين تمانية وستين كان عمره 8 سنين وشاطر يعني هيك ونحصر المي ونفوق يعني يجينا العدان مثلا نحن ساعتين عدان عدونه من التوقيت كان يطلع لنا ساعتين مي من مية نبع اللبن والعسل بكفر دبيان عدونه تنشوف العدان قديش إذا بيكفي لضيعة التانية. تحية لأهلنا ببتدعي الفخري الكرام وكل عيال بتدعي الحبيبة وميتنا ما بيموت وشهدائنا ما بيموتوا بتدعي عنا شهيدين بدنا ننتقم لدمهم بعد في مطلوب أو مطلوبين من القبائل الموجودة حول بتدعي واللي قتلوا الحبيبين الشهيدين المظلومين صبحي ونديم فخري ليكن ذكرهما مؤبدا. المسيح قام حقا قام. أوص عليهم هن قاعدين بقلب البيت لأنه بدهم مفاتيح سيارات أولادهم اللي كانوا موجودين كمان العائلة كلها كانت مجموعة منيح ما قتلون. جوني فخري اسمي أصيب إصابة بليغة جدا ونجا خلص من الموت خلاص وأخوته باتريك ورودريك الله نجاهم ولكن دفعوا الثمن. نديمة بالأول لأنه هي واجهت المسلحين من العشائر قالت لهم يلا نقلعوا من هون ما قالكم نفتح سيارات خرطش وقتلوها. كان بهالأثناء جاي بالكوريدور زوجة صبحي كمان أصيب إصابات خطيرة وهربوا المسلحين لأنه الجيش كان عم بيطاردهم بالجو وبالبر. بس عائلة فخري دفعت ثمن غالي ورح تدفعوا الثمن غالي يا كلاب يا مهربي المخدرات يا مروجي الممنوعات وكل شي فيه موبقات. الله لا يوفقكم ويكسر ايديكم على كل. في ناس منكم فطايس على يد الجيش اللبناني وفي منكم واحد او اثنين بعضهم مطلوبين وفي منكم صاروا بالحبوسة. يلا رح تكتمل المحاكمات روقوا علينا وميتنا ما بيموت وعضمنا ازرق. اهلنا ببتدعي يسعد صباحكم وتحية لصمودكم الفخري وكل عائلات بتدعي الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان. I want to know مستمع كتب لي I'd like to know how come people have conceived being able to live in houses of today. يلا سجلنا رسالتك مارو شاب أو بنت مارو قولوا الله صباح الخير يسلم تمك والله يحميك من هيك زعران يسعد لي صباحك مستمعنا جورج ما رح يخوفنا أزعر بهالحياة ومن عملاء إيران اسمعوا بحلفكم تسمعوا رئيس ما يدعى تكتل بعلبك الهرمل حلفاء وعملاء إيران المدعو النائب حسين الحاج حسين قال إنه النصر على العدو الصهيوني سيتحقق بإذن الله والفرج سيأتي بعونه تعالى وبالعمل والصبر والإيمان وبالتوفيق وبالتدبير إلى آخر تعرفوا العدية تبعيتهم بس يبلشوا يعدوا نعم حسين الحاج حسين قال بإحدى الاحتفاليات مبارح بالبقاع نفتخر بأن نكون حلفاء لإيران أنتوا عملاء إيران مش حلفاء حبيباتي الحليف ما بيدمر وطنه مع وطن تاني أنتوا عملاء إيران ضالين الله يجيرنا من ضلالكم اللي دمر وطننا لبنان ويحمي وطننا لبنان يا حسين الحاج حسين ومن لف لفيفك يلا قولوا الله آخ يا وطن لبنان شو فيك موبقات وموبقين يفتخر يعني ليك طالع على منبر وعم يفتخر انه هو حليف ايران انت عميل وعمل ارخاص كمان في منكم من قلبكم من جواتكم عمل ارخاص لاسرائيل انتو عمل ارخاص لايران او عمل غاليين لانه عم تدرف لكم مليارات الدولارات ايران انتو عمل غالي سعركم مليارات الدولارات الموجودين اخر شيء هلا بانفاق علي الطاهر مخبيينهم هني ودهبيات القرض الحسن مخبيين بهالانفاق والله يستر ما بدهم يسلموه للدولة اللبنانية تستلمون تاخذهم على البنك المركزي تدعم الليرة اللبنانية بفضلوا ياخذون الإسرائيليين على إسرائيل على البنك المركزي الإسرائيلي يدعموا الميزانية الإسرائيلية ولا تندعم ميزانية لبنان هيدا عنادهم حتى ما أقول شي تاني يا بقى رئيس تكتل بعلبك الهرمل المدعو حسين الحاج حسين إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا وانتم مش عم تستتروا نفتخر بأن نكون حلفاء إيران ونحن نفتخر أنه نحن حلفاء الأرزي وحلفاء الجيش اللبناني وحلفاء رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل نضاف بهالبلد ضد أي حلف خارجي كائنا من كان غربا شرقا شمالا جنوبا نحن عملاء الأرزي وحلفاء الأرزي ونفتخر انتم حلفاء إيران عملاء إيران وفي مثل ما قلنا من صفوفكم عملاء رخاص لإسرائيل سلموا حسن نصر الله وسلموا كل الأشخاص اللي قبله واللي بعده سلمون بحفنة من الدولارات من أجل حفنة من الدولارات أغلى عميل عندكم قبض 10-12 ألف يورو وسلم روس كبيرة وصغيرة ومتوسطة ياب وقاحة بوقاحة منهم ومن وزرائهم ومن نوابهم وقاحة العميل هيدا اللي عم يدافع عن عملته صوتك عالي جبل لبنان صفر 3-4-4-4-0-3-7 سجلوا لي طوني يمين سجل حدا يسجل هالنداء لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء الله محييكم ونحن صوتكم العالي حدا يسجل رسالة بس مش مثل رسالة مبارح طوني يمين رسالة مبارح ما عجبتني أبدا من العسكري المتقاعد لأنه عم بيهاجم على الفاضي رئيس الجمهورية اللي هو من صفوفكم وهو قائدكم كان يعني ما له طعم يعيد اسم رئيس الجمهورية 50 مرة برسالته ويتهكم، ما قال طعمي ابدا، ما حبيتها. رساله امبارح توني يمين يا يعني، هيدي من ضمن الصراحه، منبرنا مفتوح لكم، بس ما حدا يطلع يتهكم على رئاسة الجمهورية كائن من كان، حتى لو كان عسكري متقاعد، ولو كان جوعان، ولو كان مجوعين، ومش مجوعكم رئيس الجمهورية الحالي. رؤساء الجمهوريات السابقين، وفي منهم قادة جيش كانوا موجودين، ثلاثة من قادة الجيش السابقين، ميشيل عون وأمين لحود وميشيل سليمان، فتكوا فيكم هني واللي قبلهم من سنة 1990 عهود جمهورية ووزارية فاسدي أو شبه فاسدي وطالع ريحتها أو مستسلمة للنظام الأمني اللبناني السوري أنذاك. فتكوا بالدنيا كلها وأخذوا ونهبوا وصرفوا، يعني إذا ما سرقوا صرفوا، صرفوا مصاريف. يعني هلأ السيد الرئيس بيروح بطيارة معه كم شخص، يعني كانوا ياخذوا طيارات بكاملها، كانوا يحجزوا طيارة ميدل إيست فيها 200-250 راكب، يروحوا العيلة والسليلي وشي 100 صحافي معهم وغيرها من الأمور. يا ماشي الحال، احنا مش زعلانين أبدا أنه مش عم يخدنا معه رئيس الجمهورية، لأنه منعرف تماما أنه عم يشتغل لمصلحة لبنان. الله يحميه وينصره هالرئيس المغوار البطل جوزيف عون. كذلك الأمر رئيس الحكومة متواضع، بيطلع أو شي ما بيمرق VIP على مراكز الأمن العام وغيرها، بيمرق بيخضع على التفتيش مثله مثل غيره بكل تواضع. نواف سلام قاضي طويل عريض كبير، حكم نتنياهو حكم بعده لحد هلا عم يدفع ثمنه نتنياهو بالدول الأوروبية والعربية والعالمية. نعم يا صوتك عالي جبل لبنان. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، نستحضر إرثه الوطني وإيمانه بلبنان وطناً للعيش المشترك. الأمضاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في كلمات معبرة عن إمام الوطن المغيب موسى الصدر. صوتك عالي جبل لبنان. هالأسبوع ولعاني بشتورة، بعد البريك مباشرة روح بعلبك بقلب شتورة، بريك وبنرجع.

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي أزيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تلسينك
2: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم بلبنان وبكل أنحاء العالم، تحويلات من وإلى لبنان وداخل لبنان، إرسال واستقبال الأموال بأكثر من 1400 فرع منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية. ويش ماني بخدماتها المتعددة لكل القطاعات، المهندسين عندهم خدمات بتوفر عليهم تعب ويش ماني، الأطباء وخدمات من ويش ماني بكل عمليات الدفع وتسهيلها، الدكاترة الصيادلة أيضا وكل الخدمات اللي ممكن يحصلوا عليها من النقابة بدل ما يتعذبوا ويجوا على النقابة ببيروت، فيكن تحصلوا على هالخدمة، العديد من الأوراق والمستندات فيكن تحصلوا عليها من نقابة الصيادلة على كل المناطق اللبنانية. ويش ماني 1400 فرع. آلاف الشباب والصبايا بخدمتكن، مدربين بشكل رائع جداً للخدمة السريعة مع البسمة. ويش ماني داخل لبنان فيكن تحولوا بالدولار الأمريكي وبتدفعوا 1% فقط بدلاً من 2-3%. يعني مبارح عم بستلم كنت حوالي من شركة تانية غير الويش ماني حاولين لعليا، دفعت 2%. طيب ليش؟ عم بطلب من كل الأشخاص اللي عم بتعاون أنا وياهن إنه نتعاون عبر ويش ماني، وعندكم خدمة ويش تو ويش، ووفروا على حالكم. لو كانت الخدمة بويش ماني كنت دفعت دولارين ونص بدلا من 5 دولار. وقديه وفي ناس وناس وشركات عم تحول يوميا بمئات الوف الدولارات، فوفروا على حالكم واستعملوا خدمات ويش ماني وفروع على 1400 اللي بخدمتكم، إضافة للفروع الأساسية اللي بتفتح 7 أيام بالأسبوع، 7 يور 7 لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكم وبخدمتكم. ويش ماني شركة لبنانية وبكل أمان، تحويلاتكم داخل لبنان ولخارج لبنان، تلقي وإرسال الأموال بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. ويش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. على مسرح المدينة بعشرة أيلول الساعة 8 المساء مسرحية قصصية بعنوان قطر الندى لرائدة طه، كتابة وتمثيل وإخراج رائدة طه و مساعدة عوض عوض وبالاشتراك مع عوض عوض، دراماتورجيا عوض عوض. يسعد صباحكم رائدة طه وعوض عوض. نسمع سوا رائدة طه بدقيقة عم تعرفنا على المسرحية.
1: قطر الندى. قطر الندى هي قصص حب وحرب. عمتي سهيلة عم تحكي عن قصصها بالقدس، فتحية أمي عم تحكي عن قصصها بالقدس وبيروت، وأنا مشتركة بين الاثنين. قطر الندى هي تاريخ شفوي في الكثير من القصص المضحكة المبكية. تعالوا شوفوا الحياة الطبيعية الهشة بالقوة والدفاع حكماً عن حياتنا كفر.

0: تباع بجميع فروع مكتبة أنطوان. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. قطر الندى، مسرح المدينة. تحية لمسرح المدينة إدارة وموظفين. يسعد صباحكم والله محييكم على المحافظة على صرح مسرح وطن لبنان، مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت. صوتك عالي جبل لبنان. روح بعلبك بقلب شتورة، أربع ليالي من الأجواء البعلبكية بقلب شتورة، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة يعني، خميس جمعة سبت أحد، المواقف مؤمنة للجميع. هيدا اللي بدي بلش فيه اليوم وكل يوم، لأنه لما بيكون المواقف مؤمنة وشرطة بلدية شتورة عم تأمن وصولكم وإنه تكونوا مرتاحين بمواقف السيارات، من هونيك بتنطلقوا وبتكونوا مبسوطين لمدة أربعة أيام بهالمهرجان بشتورة برعاية وزارة الثقافة. إذا روح بعلبك بقلب شتورة الخميس ببلش، الجمعة الساعة سبعة المساء برعاية وزارة الثقافة افتتاح المهرجان رسمياً. بلدية شتورة، الرائد ميشيل مطران، الوليد حلاني، السبت 5 ايلول الساعة 8 المساء بشتورة يارد منطقة الصحناوي. اذا بتحبوا تحجزوا 71-211-495، احجزوا مقاعدكم من هلا بحفلة الوليد الحلاني بمشاركة فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. تواصلوا مع تيكتينج بوكس أوفيس، كمان مكتبة نبهان بزحلة، سبينس زحلة، سوبر ماركت غزالي شتورة، حلويات الدعوق بشتورة، وتيكتينج بوكس أوفيس. الحجوزات أهلا وسهلا فيكم بشتورة. والعاني رح تكون بشتورة. خلينا نسمع لقاء هيك عشر ثواني صار، بس انه جمع رئيس بلدية شتورة الرائد ميشيل مطران مع الوليد الحلاني.
1: وليد، بلدية شتورة وكورة ميديا عطينا تنخرب الدنيا بشتورة،
2: ولاعة بشتورة وكورة كتير كتار.
1: السبت بخمسة ايلول
0: ان شاء الله. ناطرينك الوليد.
1: وليد، بلدية شتورة وكورة ميديا عطينا تنخرب الدنيا بشتورة،
2: ولاعة بشتورة وكورة كتير كتار.
1: السبت بخمسة ايلول ان شاء الله.
0: إذن هيدي هي، هاي أجواءنا، هيدا نحنا. بعد شوي رح نسمع رسالة صوتية من رئيس بلدية شتورة الرائد ميشيل مطران، رح يخبرنا عن هالمهرجان. هيك منكون كمان مستمعين جداد انضموا لقلنا وعرفوا عن هالمهرجان الحلو اللي عم ندعيكم تحضروا. أربعة أيام وأربع ليالي حلوين كتير. أهلا وسهلا فيكم بشتورة. صوتك عالي جبل لبنان. بيطلع لنا المدعو حسين الحاج حسين، رئيس تكتل ما يدعى تكتل بعلبك الهرمل بحزب حلفاء إيران وعملاء إيران. هو نفتخر بأن نكون حلفاء إيران، هذا تصريح مبارح، يعني ما خلص اللي استحوا ماتوا، واللي ما ماتوا بعضهم طيبين ومفتخرين انه هني حلفاء ايران. للاسف عم بيضمن، نحن ما في مانع يكون واحد حليف لاي وطن لما بيكون عم يدمر وطننا لبنان والاوطان العربيه. شو بدي بالاوطان العربيه؟ وطننا لبنان. انا متعصب للبنانيتي ولوطني لبنان. وطننا عم يتدمر على يد ايران والفرس، وبيطلع لنا حسين الحاج حسين يا حاج، بيطلع لنا انه انا افتخر انه ونحن نفتخر باننا حلفاء ايران. انتم عملاء لايران، وفي منكم بقلبكم جواتكم تعرفون انتو بيطلعوا اوقات كتير اقرباء

0: مسؤولين بحزب حلفاء إيران سلموا روس الكل، عملاء طول عملاء لإسرائيل، يعني مزدوجين عملاء إيران وعملاء إسرائيل، وسلموكم وسلموا حسن نصر الله وسلموا كلهم اللي قبله واللي بعده، عسكريين ومدنيين والدنيا كلها تسلمت بحفنة من اليورو، مش من أجل حفنة من الدولارات، هذا عنوان الفيلم، من أجل حفنة من الدولارات، من أجل حفنة من اليوروهات، يا عملاء رخاص للخارج. فيأتي صوت شيعي حر دايماً عم نرصدهم، زينب سعد مواطنة وناشطة شيعية وطنية رافضة لسيطرة حزب إيران المحظور. الكلمة لألك وصوتك العالي من جبل لبنان بالرسالة اللي مسجلة لزينب سعد.
1: هيدي الأرض انتمائي، شئتم أم أبيتم.
2: بده يرفضني حزب الله؟ يرفضني؟ مش معناتها أنا يعني إذا أنا كنت شيعية لازم أكون بحزب الله؟ شو فيني عايش؟ جسم؟ خدوه ورجعوا جنوب، أنا بقبل. بعتذر لأني جبت بنتي على حياتها هالقد مليانة خوف. أنا لبنانية أنتمي إلى لبنان فقط لا غير، لا بيتي فدا حدا ولا أولادي فدا حدا وأنا مني فدا حدا. بدي وطن سيد حر مستقل. مجرد ما تقول أنا مش مع إيران يعني أنت سقط عنك إنك تكون أنت من الطايفة والشيعي. طب ليه؟ زينب تتكلم بهيدي اللغة إيه؟ أنا بشفق على حزب الله، بشفق على الغبا. كيف أنا بظل الاحتلال كانوا ضيعنا موجودة، وكان عنا أمل نرجع نلاقي ضيعتنا ونلاقي بيوت ضيعتنا ونلاقي شوارع ضيعتنا. طب اليوم عن شو عم نحكي نحنا؟ عن رماد؟ نفسي جنوب نفسي. هونيك كنت شوف إنه انربطت السما بالأرض وقول يلا هانت شوي وبوصل على الضيعة. هالقد زينب بتعني للضيعة. تخيل إنه اليوم حقك بالسعادة، حقك بالحياة، حقك بالعيش الكريم هو حلم. خلص الحكي،
0: خلص الحكي. يسعد صباحك زينب سعد والصوت الشيعي الحر العالي. تحية لدمعتك ودمعتنا كلنا على جنوب لبنان وقراه بمسيحيه مسلميه والموحدين الدروز. دمروه. تعرفوا انه في شركات إسرائيلية عم تجي بتطحن البيتون، جايبين طحانات بطون وعم يستخرجوا الحديد لحتى يعمروا فيه بإسرائيل. هيك بدوا نعيم قاسم وحسين الحاج حسين وقادة اللي بيفتخروا قال إنه هن حلف على إيران. وطوا راسكن، أنتوا عملاء للخارج. دمعة زينب سعد تسوى الدنيا كلها والأرز انتمائها. زينب سعد والشيعة الأحرار بوطننا لبنان، الله محييكن ومحيي شجاعتكن وصوتكن العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 الناشطة غنى نحفاوي بلطجي مثلت أمس أمام مخفر برج حمود وأطلقت بسند إقامة. هيدي آخر المعلومات. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من غنى وصوتها العالي من إذاعة جبل لبنان ومظلومية صارت القصة ثلاث مرات قدام المخفر ويمكن يرجعوا يستدعوها مرة رابعة وخامسة في حين إنه اللي عنا في الكلب ببرج حمود بعده حر وطليق للأسف.
3: صباح الخير جوني، يعطيك العافية لحضرتك ولجميع المستمعين برنامج صوتك عالي عبر إذاعة جبل لبنان. أول شيء بدي أتشكرك جدا على تضامنك وتضامن كتار مع القضية اللي كنت مبارح استدعيت للمرة الثالثة كرمالها. أنا بتشكر هالوقفة وهالمحبة وهالصدق بالتعامل مع قيمة الموضوع كونه يتعلق بحيوان لا حول ولا قوة له، ما عنده غير يئن لما كان عم بيتوجع هو عم ينضرب. فبتشكرك لأنك كنت الصوت وكتار التضامن وبشكر الجميع. أما بخصوص مبارح، أنا بدي أتشكر أولاً قوى الأمن الداخلي ومخفر برج حمود على الإنسانية وعلى الاحترام وعلى التعامل اللي كان عن جد قمة بالحرفية. بدي أتشكر طبعاً العميد جزاف مسلم اللي كمان دايماً كان مرافق هالموضوع من الأول من لحظة لما صار التعنيف اللي صار. هلأ نحن بمكان آخر وعندي تحية أكيد للقضاء اللي مبارح بكل بساطة ظهر لي من دون أي شيء متوجب علي. فعلياً كل التهم كانت باطلة وعبثية أكثر ما أنها عن جد يعني مسخرة كانت التهم. اللي صار انه نحن هلا بمرحله اخرى واللي هي انه انا بدي هلا بمعركه تقدر جيب الكلب. المشكله انه الكلب لما نزل الفيديو وانا بعت اخبار لشعبه العلاقات العامه، شعبه العلاقات العامه كتر خيرها احالت الموضوع فورا لفصيله برج حمود، استدعي وقتها الشاب المعنف. إنما للأسف اكتفى القضاء بوقتها بأنه مضوع على تعهد بعدم آلة التكرار وظهر بسند إقامة. طبعا هذا كان أيضا أمر غير كافي، كان لازم يسحب الكلب منه لأنه غير مؤتمن على حيوان. فاللي هلأ نحن عم نتابعه، اللي عرفته مبارح أنه المحضر ختم وراح على النيابة العامة ليتخذ إجراء فيه. بس هيك قصص يعني عفوا مع احترامي اكيد للقضاء، وهيك قصص ما بتحمل يعني. هيدا حيوان له عنده روح ما بيحمل ضرب وخبيط. انا ما بعرف شو وضعه حاليا يعني، كان لازم من وقتها يتاخذ القرار بسحبه هو بالمخفر يعني، كان لازم القاضي ما بعرف مين اللي كان وقتها مسؤول يعني. بكل الأحوال أنا أكيد بتشكر القضاء على اللي صار مبارح كمان وعلى المتابعة. أنا اللي بدي أعمله هلأ أنه رح أتوجه لوزارة الزراعة بكتاب رسمي أطلب فيه أنه هني يتخذوا الإجراءات يعني اللي بيقدر ياخذوها كرمال نقدر نسحب الكلب كون صار في مخالفة لأنه نرفق بالحيوان. الفكرة هون مش بس قصة حيوان، الفكرة هو هون تعزيز لمفهوم تطبيق القوانين. نحن بدولة القانون وعنا إيمان هلأ أنه يجب على القوانين أن تطبق، إن كان قانون سلامة مرورية ولا إن كان قانون رفق بالحيوان. هذا الكلب اللي هو عاجز واللي هو هالقد صغير وكائن ضعيف يمكن وزنه ما بيطلع 2 كيلو أو 3 كيلو، ما بيجوز، ما تقدر الدولة إنها بكل بساطة تبسط سلطتها وتسحبه. يعني في شيء مش مزبوط، يعني في شيء مش مزبوط ما بيدخل العقل. فأنا معركتي هلأ إنه أسحب الكلب على أمل يكون بعده عايش، ما بعرف عنه شيء. برجع بقول القصة مش قصة كلب أو قصة إنسان أو قصة حيوان أو نبات، أو هي قصة مبدأ تطبيق القوانين ومبدأ دولة القانون. وبتشكرك مجدداً جوني على كل شيء.
2: لا شكر لما منكون عم نمارس إنسانيتنا ووطنيتنا. لا شكر، متابعة وإصرار وتصميم على دولة القانون بوطن لبنان، ولو أحياناً سكعت تلكعت هيك تفركشت شوي صغيرة، ولكن بيضل عنا القانون اللبناني والقضاء اللبناني. أكيد تحية للقضاة النظاف اللي بيشكلوا 90% من القضاة، بيبقى 10% منسميهم بأسمائهم لما بيغلطوا أو لما بيقبضوا أو لما بيرتشوا، بس تحية ل 90% من الجسم القضائي الجيد والرائع. في منهم جيدين، في منهم أجود، وفي منهم روعة قضاتنا اللبنانيين. بدنا نوجه تحية أكيد لمخفر برج حمود، الله يعطيكم العافية يا شباب، رئيس مخفر برج حمود وأمر الفصيلة بالمنطقة، الله يعطيهم ألف عافية. رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، يسعد صباحك. عم نتعاون نحن وياه بأشياء كتير ومخالفات وقضايا، وعم نتابع حتى هالقضية وكل القضايا. وأيضا تحية لقائد منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي الجنرال عبدو خليل، المتابع الدايم والمستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان، واللي عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان من خلال قسمه العسكري العميد عبدو خليل. يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك بقيادة منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي الحبيبة. ومتابعين للموضوع صلة، لا يتوقف البحث عن الحقيقة والعدالة بكل القضايا اللي بتتولاها إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ورغم كل شيء عم بيصير بيبقى عنا شركات لبنانية وإدارات لبنانية عم بتطور، عم بتجهز، عم بتزيد، الله يعطيهم ألف عافية. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي داعيننا اليوم الساعة 10 صباحا، يعني أنا رح كون هون، اعتذرت منهم مش قادر كون بالريجي بالحدد بالمبنى الأساسي الرئيسي لأنه كون بعدني عم خلص الفترة أنا وياكم، ولكن بالصوت العالي منقول إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي المهندس نصيف صقلاوي، يعطيكم ألف عافية على كل شيء، على كل التطور والتطوير اللي عم تعملوه وخدمة مزارعي التبغ بوطننا لبنان وخدمة وطننا لبنان والخزينة اللبنانية. اليوم الساعة 10 برعاية وحضور وزير المالية ياسين جابر، داعيتنا إدارة الرجي لحضور خط حفل تدشين خط الإنتاج الجديد بمصنع الحدد بيروت لتصنيع منتجات شركة فيليب موريس انترناشنال لدى الرجي. إذن اليوم الساعة 10 صباحا بالرجي بالحدد، برافو عليكم، وحصلوا أكيد على تميز من الشركات العالمية لأنه عم بيصنعوا بطريقة كأنه بأمريكا المعامل موجودة، معامل الحدد وكل المعامل الموجودة والمراكز للرجي، الله محييكم شهادات تميز كأنه موجودين بأمريكا وبأوروبا، تطوير وتميز إدارة الرجي. المهندس نصيف صقلاوي اليوم مش حقدر أكون معكم، بس تحية لكل فريق العمل بإدارة الرجي والعاملين للرجي، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان. تحية لرنا كمال الدين، وتحية لبي آر الرجي أيضا الأستاذ فادي ضافر. فادي ضافر ورنا كمال الدين وكل العاملين إداريا وعمال الرجي، يعطيكم ألف عافية إدارة وموظفين بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: Rizeli Sautiye.
1: بونجور بونجور بونجور مسيو جوني، الله يسعد صباحك وتحية من بيروت من طريق جديدة للأخ العزيز جوني الصديق والأعزاء جبل لبنان وللسامعين، وتحية كبيرة للشهيد الحي والأخ العزيز الغالي على قلبي طوني يمين، والله يسعد صباحك وصباح المستمعين. اليوم رواق امبارح بالليل طول الليل أكشن بالجنوب، بس لحديت هلا ما في نشرة جديدة، إذا في شيء نشرة جديدة بدنا نبعث لك إياها. حي جوني الله يسعد صباحك، وسط المتساولين بعضهم على الطرقان، ويسعد صباحك
0: بعضهم بعضهم بعضهم يا حبيب قلبي يا حسام. حسام ممنوع يتسولوا من سنين، بس إنه ما حدا قدر ينفذ، وخاصة هلأ بهالفوضى والحرب اللي استجروها عملاء إيران بوطننا لبنان، عم بيدمروا الوطن للأسف، وعم بيحاولوا يدمروا مقومات الأمن والقضاء والدولة اللبنانية العسكرية والمدنية، ولكن خسئوا. إذا اعترفت يا حضرة رئيس تكتل على بك الهرمل بعملاء إيران النائب حسين الحاج حسن، اعترفت وافتخرت بأنك تكون حليف لإيران، ونحن حلف الأرض اللبنانية وأنتوا عملاء إيران، زبطوا. فتهمونا تهمونا لقلنا أنه عملاء الأرض، عملاء رئاسة الجمهورية، عملاء رئاسة الحكومة، عملاء رئاسة مجلس النواب ورئيسه، رئيس حركة المقاومة اللبنانية، أفواج المقاومة اللبنانية، أمل منا المقاومة الإسلامية مثلكم يا حضرات المدعين بالمقاومة. المقاومة بتكون لبنانية مثل ما سميها الإمام موسى الصدر إمام الوطن المغيب. أنتم مقاومة إسلامية، شو بدكم فينا نحن المسيحيين؟ شو بدكم بالموحدين الدروز؟ شو بدكم بالسنة؟ أنتم جزء جزء من عملاء لمذهب معين، حتى مش لطائفة معينة. فكل المذاهب التانية، يعني عندكم 17 طائفة وفي أكثر من 60% من الطائفة الشيعية الكريمة عم ترفضكم، وعم نسمع سمعنا زينب سعد قبل شوي ودمعتها على الجنوب، قالت لهم خدوا روحي وردوا للجنوب. مين بدو يردوا للجنوب؟ عم يبعثوا لكم شركات تطحن البيتون وتطلع الحديد منه، عم يتركوا لكم رمل غبرة تراب بيوتكم ومؤسساتنا كلها المسيحية والمسلمة والموحدة الدرزية، مش بس لأنتو، يعني أنتو أكلينا، كلنا أكلينا بالعتيقة من وراكم يا عيب الشوم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نوقف هيك مع أغنية حبيت سمعكم إياها لزكي نصيف، يا خيام الهنا، فيها هيك فيها عنفوان وفيها أكيد الروح اللبنانية. هيك عملتوا فينا يا عملاء إيران، يا عملاء إيران سكنتوا شعب لبنان بالخيام، بس زكي نصيف غنى للكرامة يا خيام الهنا، يا بلا كرامة أنتوا.

جبل لبنان. إذاعة عملاء الأرز اللبنانية. إذاعة عملاء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. نحن عملاء الوطن، أنتم عملاء الخارج، الصغار والمرتشين والخاص. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا محبي لبنان وكارهي لبنان، خليكم معنا كمان وخليكم مزعوجين. جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مهضومين من احنا وصغار هاد بنسمعها، تبرد تبرد تبرد تاع تاع بوري تاع بوري تاع. تحية لكل المعلنين بإذاعة جبل لبنان ومنهم شركة اكسترا جوس. تبرد تبرد لإعلاناتكم بجبل لبنان 70-220-888 سبونسورينج. كل الأشخاص، الجمعيات، الأشخاص نضاف بوطننا لبنان وبحبوا يروجوا لجمعياتهم، نشاطاتهم، ويدعموا إذاعة جبل لبنان 70-220-888. نحن عملاء الأرز اللبنانية ونفتخر، عملاء الشرعية اللبنانية ونفتخر. وطوا راسكن يا عملاء الخارج كائنا من كنتم، من إيران لكل الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان والسياحة اللبنانية وأيضا الاقتصاد اللبناني. حلال رينتكار. حلال رينتكار لإيجار السيارات وبيع السيارات. حلال رينتكار بتصرفكن من المنصورية لكل لبنان، بيسلموكن السيارات إذا بدكن بمطار بيروت الدولي أو بمختلف الأماكن بلبنان حسب راحتكن وطلبكن. حلال رينتكار أميل حلال وفريق عمله وسيارات موديل 2026 صديقة للبيئة بتصرفكن وبأسعار أرخص بكتير بكتير بكتير. ورح تتأكدوا من خلال زيارة صالة العرض بالمنصورية الطريق العام وكمان على تقاطع النافع بالدكواني قرب سوبر ماركت هابي. صالتين فيهم السيارات الهايبرد والصديقة للبيئة موديل 2026 بمختلف ألوانها الرائعة جدا واللي رح يحبوها الشباب والصبايا. حلال رينتكار إيجار وبيع السيارات 03-166-711 و71-166-711 بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا نحن والمستمع حسام قناة الأفضل، الأفضل النيوز، عم يحكوا عن عجقة السير وسببها وتكاثر حوادث السيارات. بنسمع سوا.
3: حتى شي ما هلا حوادث موتوسيكلات. أنا امبارح ضربني واحد هون شلع للدفاع ومشي.
4: من المطيات لازم يوقفوهم لأنه هلا 100 أكسيدون رح يصير معنا على الطريق من وراهم.
5: لأن ليك كسروا لي المراية أنا من كلها موتوسيكلات يعني.
6: أرقام مقلقة وحوادث عم بتزيد، شو عم بيصير على طرقات لبنان؟ خلينا نشوف.
7: طوشة العالم وضيقة العالم والعالم مش ماشي مش عم تفكر.
6: 3 أيام لورا زادت نسبة حوادث السير، برأيك شو السبب؟
8: أول شيء السرعة الزايدة، وتاني شيء عدم التقيد بأنظمة السير، واللي أكتر من هيك في عندك كثرة موتوسيكلات بالمنطقة بشكل مش طبيعي.
9: السرعة أكيد أول شغلة السرعة، وما في حدا يضبطهم يعني صح. لا في زبوطة ولا في شيء ولا غيره. في الضبط بدك تضرب الواحد ربيه بجيبته ما تبهدلي صح. بس تضربيه بجيبته بيسكت مثل الواوي.
10: حوادث السير لأنه عم بيزيد المشروب والمخدرات.
11: التليفونات
7: السرعة الزايدة والموتوسيكلات الفوضى الماشية على الشوارع كلها بلا نمر وبلا شعار ليك تطلعي فيها.
12: إنه ما في إضاءات وطرقات كمان منا مزبوطة.
7: الموتوسيكلات أكثر شيء بيبقى مش شايف قدامه، خارب الدنيا كلها، بضل ماشي إنه هو
11: هو الصح ونحن الغلط.
13: الأفضل نيوز والأفضل تي في منصتان.
2: إذن تحية لزملائنا بالأفضل نيوز ومراسلتهم. دايما نحن والمستمعين عم نرصد كل شيء مع زملائنا بالصحافة والمواقع الإلكترونية والإخبارية. هايدي تعرفوا أنه مني وجر، يعني أنا مثلا كنت يصير معي حادث كل سنة سنة ونص أو كل سنتين من زمان، هلأ صار لي شيء ست شهور ملاحظ أنه أنا وعندي بالعائلة ما مملئ غير دج، حدا فات فينا أنه دج عم بعطيكم الإفيه كمان دج، بتطلع بلاقي ضربت فيه موتوسيكل مثل ما قالوا ولك يا عمي شباك، وبتطلع معي أنا المسبة دغري إنه لا بصير هلا هو بيرتد عليك إنه لا عم تسبني، ولك خي أنا عم سب حظي اللي جمعني فيك بدي سب. فزادت الحوادث كل شهر، هلا صرنا عم نعمل حادث كل شهرين ثلاثة، يعني الله يساعد شركات التأمين على ازدياد عدد الحوادث. يجب أن يكون هناك إجراءات رادعة أكيد. تحية لروك متو الإنشورنس، الشركة اللبنانية بتصرف سياراتكم وممتلكاتكم، وأهم شيء السيارات والآليات والضمان والتأمين عليها. لما عم يصير معنا حادث عم نطلب 1567 الرقم الرباعي دغري، بيبعتوا لنا خبير وبيطلع وبيرفع تقريره. وأغلبية الحوادث يعني 100% من الحوادث اللي عم تصير معي مني وجر عم يكون معنا الحق 75%، لأنه هيدا ماكسيموم بينعطى، يعني خبر السير بوطننا لبنان ما بيقدروا يعطوا أكثر من 75%، يعني حتى إذا عطى 80% بيكون أعجوبة، لأنه متفق أنه سيارتك لو ما كانت موجودة ما كان صار حادث السير، بدكن أكثر من هيك يعني بوطننا لبنان وهالقانون المتحجر ما في 100%، أنه واحد ما وقف ما في موقف على الساين تبع ستوب، أنه أمن سيرك ستوب وأمن سيرك، بيجي فايد فينا بناخد 75% وبنتشرشح عند جماعة الحديدة والبويا، وما أدراكم الشرشحة والإهمال عند جماعة الحديدة والبويا بكل لبنان، ما في حدا بيطيق التاني بالحديدة والبويا، وكله بيلطش على التاني إنه شغله زبالة، وبيطلع بالآخر إنه شغلهم بنسبة 80% زبالة. فمن هالمنطلق هيدا روك متو الإنشورنس بتصرفكن، الله يعطيكم ألف عافية، خدمة حوادث السير والتأمين على السيارات، تأمين على موتورات سياراتكم، كل أنواع التأمين الشخصي الصحي والتأمين على ممتلكاتكم ضد أخطار الحرب والإرهاب. روك متو الإنشورنس بتصرف الوطن 1567. خلينا نسمع سوا فيديو مدته 22 ثانية شو هو أهم شيء بهالحياة.
14: أهم شيء بالتأمين مش البوليسة، أنت، لأنه أنت الأهم، خلقنا كيرتو 60 برنامج بيجمع كل تأميناتك بمطرح واحد، صحتك، بيتك، سيارتك، إدارة وحدة، سعر أفضل وراحة بال كاملة. كير 360 باي روك مصمم إلك وكرمالك.
2: إذن كير 360 من روك متو الإنشورنس، تأمين شامل فيكم تحصلوا عليه، غطاء تأميني من شركة لبنانية موثوقة روك متو الإنشورنس. تواصلوا معهم 78 80 81 80 78 80 81 80 Together strong Rock Mutual Insurance. ولأنه أنتوا الأهم Care 360 برنامج يعنى بالتأمين الشامل على ممتلكاتكم وصحتكم وسياراتكم، بتكونوا بأمان مع روك متو الإنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي ينتهي باثنين خمسة خمسة مارو ما فهمت عليك، سجلنا رسالة صوتية الله يرضى عليك. ميرسي حسن، يسعد لي صباحك ورسالة صوتية.
15: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك. حسان معك من بيروت. استاذ جوني، في هول الصراصير الإلكترونية اللي بتطلع، مش الذباب، الصراصير الإلكترونية تبعت البيئة تبعهم، عم يطلعوا حتى من الناس، منهم اللي عم بيشكوا تهجروا ودمرت بيوتهم، ما بقى قادرين يعملوا شيء، عم يطلعوا يبكوا على التلفزيونات وعلى وسائل التواصل انه شو عاملين فينا. بيطلعوا عليهم كم واحد مرتاحين شوي وعندهم بيوت ومأمنين حالهم ومعهم شوية مصاري، اصبروا وانتوا عملاء، ما تكونوا عملاء لقلهم، ما تخليون يجروكم، وما تخلوا ما تخلوا، بيجوا على العالم وهني عم يحكوا من مركز قوة، عندهم قوة شوي اقتصادية وشوي عسكرية، بيطلعوا ليعطوهم معنويات ليخلوهم بالشوارع. يعني هدول ما فرقاني معهم، هدول مات شعبهم، بس المهم هني بعدهم يطلعوا يحكوا ويكبوا كلام. إن أنا بدي أفهم منين عم يجيبوا هالمعنويات، كيف عم يجيبوا هالكلام الكذب، عم يحتالوا على الناس، ما الناس كشفتهم، حتى بيئتكم كشفتهم. وهلأ بتسمع أنه بمناطق بصيدا، بعد لسه ما منعرف شو، نسمعنا هيك على الأخبار أنه في مناطق عبدون يعملوا فيها بيوت جاهزة، يعني يحطوا فيها بيوت، وهي مناطق مش لقلهم، يعني للناس عم يعتدوا على حقوق الناس، على حرية الناس، عم يفوتوا على محلات مش لقلهم. يعني انتوا عملتوا حرب لتأذوا شعبكم وتأذوا كل الشعب اللبناني، بعد في عمالي وصخة أكتر من هيك. يسعد صباحك يا رب.
2: وصباحك، ويسعد صباحك حسان، وصوتك العالي ورأيك بكل الأمور مثل رأي كل مستمعي إذاعة جبل لبنان. نعم، الله يساعدنا ويساعد وطننا لبنان. بدنا نتداول ونضل نتداول كل قضايانا للوصول إلى الخلاص بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان، شير بريد أند لاف، وكل جديد عم تابعوا أنا وياكم، فيكن زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كل أنواع الساندويشات، الكومبو، الطبق اليومي بلا دو جور، بارح كان في ثلاث أطباق بيجننوا وبيشهوا بفرع الزلقة باتجاه جونية من وودن بيكوري لبنان، اللي بيستقبلكن 24 ساعة على 24، 7 أيام بالأسبوع، وكل يوم بيتغير البلا دو جور ليرضي كل الأذواق وبأسعار مناسبة جدا. وودن بيكوري لبنان. فيكم تحصلوا أيضا على الشاركوتري والأجبان المميزة، كل أنواع المعجنات والبوشيات لاحتفالياتكم وسهراتكم، كل أنواع الجاتو المزينة، أكيد تتفقوا أنتوا والشيف، بتعطوا الأسامي، بتعطوا الديزاين، وبينفذوا لكم إياه هون، تكرم عينكم. 1635 هو الرقم الرباعي، 1635 بيوصلكم بكل فروع وودن بيكوري للدليفري، وللتوصاية على احتفالياتكم أيضاً والدليفري. أهلا وسهلا فيكم، 03-00-77-10، 03-00-77-10، أهلا وسهلا فيكم. ساوردو، وأهم شيء بارح كنت عم بشتري من وودن بيكوري وأبرزت الكارت تبعي لويالتي كارد، فطلع لي على مشتريات $100، يعني كل مرة بشتري 25 $50 أو $100 فرد مرة، بيطلع لي $5. ولكل شخص منكم فيكم تطلبوا لويالتي كارد وبيطلع لكم على $100 هدية بأي شيء بتنقوا من $5. بقى طلعت المبارح واشتريت فوق مشترياتي كمان، ضفت عليهم مشتريات $5. مرسي وودن بيكوري، وودن بيكوري لبنان. فرع زحلة أيضا بيفتح 24-24، 7 أيام بالأسبوع. Wooden Bakery Lebanon, Share Bread and Love. صوتك عالي جبل لبنان. إليس صديق ابن عمي اللي كان معنا بهالصيفية واستمتعنا بهالصيف نحن وياه قبل ما ودعنا ورجع على مقر عمله الدائم بأمريكا. الله يحميكم إليس صديق، باتريك صديق وكل المغتربين، طوني العبد، سكر وصوت العقورة العالي، بيتر بطرس كامل وكل المغتربين اللي عم يسمعونا عبر إذاعة جبل لبنان. على صفحته ابن عمي إلي الصديق، إلي الصديق، ركوعا كتب إلي الصديق باللغة الإنجليزية: I always need you in my life Jesus. يسوع المسيح، نحن كلنا بحاجة لك يسوع المسيح. نستعير من أحد الكتاب ومنقول: يسوع المسيح تعال حالا، الإنسانية بحاجة إليك. يسوع مشيحو تو تعال تو وروحيم المديور لبنان. يشوع مشيحو، الولادة، الصلب، القيامة، Jesus, I always need you in my life.

العمل Handle the Messiah A child is born King of the Kings Jesus يشوع مشيحو يشوع مشيحة نطار المديورو لبنان آت ويلدات ديلوخ مريم

İlahu selam. Tıflu selam. Rajulu selam. Yeşu ebşihuh.

نطار الخلخون يشوع مشيحو مستمعاي تقولوا طورو لبنان صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثالثة تلوتو بشابو الثالثة فريد يسعد لي صباحك بعت لي مخالفة يلا 70-220-888 أهلا وسهلا فيكم امبارح بعتين لي مجموعة من المخالفات كنا بعتينا باسمكم واسم إذاعة جبل لبنان مصورين مخالفات بمختلف المناطق اللبنانية فردت علينا قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلي من بارح وبعتولنا تم تنفيذ القانون بالسيارة المخالفة رقم كذا وبيرجعوا بيبعتولي صورتها للسيارة وإنه تمت المعالجة وتغريم المخالف للقانون قانون السير نحن وياكم إيد بإيد بكل الأشياء من الفساد لقانون السير لغيرها من الأمور أهلا وسهلا فيكن صوتك عالي جبل لبنان رسالة صوتية
4: جوني صباح وصباح جوني يعطيه العافية والله يا معلم هاي بوسطة ويلعة هون دغري على بنص الأستاذ بجوني مع بيل إسكالات ويلعة ويلعة بنت كلب
3: نعم
4: ومكتوب عليها كمان على النعل المشترك تفضل شو صار النقل المشترك؟ كيف صار يعني؟
3: بوصي النقل المشترك احترقت يا شكرا ديفيد وكل مستمعي جبل لبنان كل مستمع مراسل لجبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com

عاجي تسير بكل المناطق وخاصة أوتوستراد جونية باتجاه الزوق. يمكن كرمال بوسطة الدولة، جحش الدولة المحروق، كنا نسميه جحش الدولة للبوسطة، بوسطة الدولة اللبنانية، نقل المشترك. يا الحمد لله على سلامتهم. ربطة الخبز مهددة. على كل بدون يغلوها الأسبوع المقبل حسب أو آخر هالأسبوع أو أول الأسبوع المقبل رح تغلى ربطة الخبز 5,000 ليرة. هلا بسيطة، ما بقى نغص يعني، عم تطلع تنكة البنزين دولار ودولار ونص و50,000 و70,000 ليرة، ف5,000 ليرة لتضل متوفرة ربطات الخبز لبعض الناس اللي بياكلوا الخبز الأبيض. أكيد صحتين على قلكن، 5,000 ليرة مش رح نغص فيها. يلا قولوا الله، الله يحمي وطننا لبنان، وتضل في لقمة خبز والعضة بالرغيف ما نشتهيها من وراء عملاء إيران. لبنانيون يبيعون مدخراتهم. يتواصل استنزاف مدخرات اللبنانيين إذ يرصد لبنان فايلز لجوء بعض الأسر إلى بيع المصاغ وبعض الأصول لتأمين كلفة المحروقات والتدفئة والأقساط المدرسية وسائر الاستحقاقات على أبواب الشتاء، بعدما تحولت مدخرات كانت مخصصة للطوارئ والمستقبل إلى مصدر للسيولة لتغطية النفقات الأساسية. نعم، الله يساعد كل الأشخاص اللي عندهم أولاد بالابتدائي والثانوي والجامعي، الله يساعدهم ويعطيهم القوة يا رب لحتى يضاينوا. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز واشنطن وطهران بعد الضربة والرد، هل بقي التصعيد تحت السيطرة؟ فرانسوا الجميل كتب في لبنان فايلز البرد يسرق ما تبقى من الصيف، الجبال اللبنانية تودع موسمها باكرا. يلا الله يبعث الخير يا فرانسوا، تحية لزميلنا فرانسوا الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز فقرة بأقلامهم، السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان الإمارات تجدد ثقتها بلبنان، فهل يجدد لبنان ثقته بنفسه؟ المقال الموجود بالصفحة الأولى من لبنان فايلز موجود أيضا بصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، فيكن تشتروا صحيفة الشرق للاطلاع على مختلف المقالات، ومن هون مقال أستاذ ديفيد عيسى يتحدث عن الزيارة التي قام فيها وفد اقتصادي كبير إلى لبنان برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وتسعين شخصية اقتصادية ورجل أعمال إماراتي، والتقوا 250 شخصية لبنانية من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والنقابات والجمعيات الاقتصادية. يعني في شيء بلش يتغير، هذه ليست زيارة بروتوكولية ولا مناسبة عابرة لتبادل المجاملات. نعم، هذه الزيارة تحمل رسالة اقتصادية وسياسية في آن معا، الإمارات تنظر إلى لبنان مجددا بعين الشراكة وتبحث فيه عن فرص يمكن أن تتحول إلى أعمال واستثمارات. إلى آخر المقال فيكن تقروا بلبنان فايلز الصفحة الأولى فقرة بأقلامهم، وبالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية ديفيد عيسى الإمارات تجدد ثقتها بلبنان، فهل يجدد لبنان ثقته بنفسه؟ صوتك عالي جبل لبنان.

في مرصد لبنان فايلز أمر مقلق في الجبال. يؤكد قيمون على عدد من الأبرشيات المسيحية في المناطق الجبلية أن بعض الكنائس لم تشهد عرسا واحدا أو عماد الطفل واحد طوال فصل الصيف، في ظاهرة لافتة ومثيرة للاستغراب، ولا سيما أن هذه الفترة من السنة كانت تشهد تقليديا عددا كبيرا من حفلات الزواج والعمادات.

0: الزواج بالكنائس وخاصة بالمناطق الجبلية والأبرشيات المسيحية البعيدة، كنائس عم بتموت للأسف. الله ينجينا من مصير اللي وصلوا له مسيحيي سوريا ومسيحيي العراق. خليكن مختلفين يا زعماء الموارنه بشكل خاص، وعم تقتلوا بعضكن تحت الطاولة وفوق الطاولة، وتسبوا بعضكن وتخوزقوا ببعضكن، وعم تروح عليكن وعلينا. الذهب يتراجع، ماذا عن المعادن الأخرى؟ بالصفحة الاقتصادية لبنان فايلز. موعد عرض فيلم دوينج لايف على نتفليكس، إذا حدا منكم ناطر في شوف الخبر بلبنان فايلز. خلينا أقرأكم إياه. يلا، أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض فيلم دوينج لايف للمخرج تايلور بيري، الذي تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، ويقدم قصة إنسانية تدور بين أم عزباء وسجين سابق في ظروف استثنائية. نعم، إذن موعد عرض فيلم دوينج لايف على نتفليكس. قصة هيدا الفيلم دوينج لايف رح يبلشوا فيه عرض دوينج لايف حصريا على نتفليكس ابتداء من 22 الأول 2026. أخبار مهمة جدا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. LebanonFiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع Lebanon Files الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ روح بعلبك بقلب شتورة، 4 أيام حلوين من 3 إلى 6 أيلول، يعني 3 و4 و5 و6 أيلول، من 5 بعد الظهر لمنتصف الليل. السبت 5 أيلول ساعة 8 المساء بشتورة يارد منطقة الصحناوي الوليد الحلاني. روح بعلبك بقلب شتورة بمشاركة فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من رئيس بلدية شتورة الكولونيل ميشيل مطران، وصوته العالي من جبل لبنان، والله يحيي مهرجان شتورة وثقافة الحياة.
1: صباح الخير جوني، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. نحن بمهرجانات شتورة يلي حتكون بنهاية هذا الأسبوع من الخميس للأحد من 3 إلى 6 أيلول، ناطرين بكل حماس وشوق كل المستمعين وكل أهالي البقاع وحتى من باقي المحافظات. عم يجينا كتير اتصالات على فكرة، في ناس كتير جاي من خارج البقاع. رح تكون جمعة نودع فيها الصيف، أضخم مهرجان صيفي بلا صيف هيدا البقاع بشتورة. رح يكون معنا حضور كتير عالي المستوى على مستوى الفنانين والشخصيات، وحيكون معنا 150 عارض وعارضة، يعني من أضخم المهرجانات. رح يكون في أريا خصوصي، مساحة خصوصي للولاد بمكان بيقدروا يلعبوا وينبسطوا، وحتى أهليهم بيقدروا يكونوا معنا بالمهرجان. رح يكون معنا الوليد الحلاني نهار السبت ب5 الشهر بحفلة ضخمة رح تكون مميزة. رح يكون معنا الشاعر حبيب بوأنطون بتكريم مميز لإله نهار الأحد، ورح يكون معنا كمان نهار الخميس الرائع الفنان إلي جلادي كمان لحتى يقدر يبث الفرح بقلوب الناس. بلس هيدا كله رح يكون متوج بحضور شيوخ الدبكة البعلبكية لـ4 أيام بدبكة وحنة وعرس بعلبكة وزفة بعلبكية ومزاد وانتخاب أجمل خيل. يعني رح تكون إذا بدك توليفة رائعة لننهي فيها الصيف بعاصمة البقاع شتورة. ناطرين الكل وأهلا وسهلا فيهم، وأكيد أنت رح يقطعوا معك كل الأرقام هلأ والتفاصيل اللي بيحب يكون معنا.
0: أكيد، يسعد صباحك والله محييك رئيس بلدية شتورة الكولونيل ميشيل مطران، ومهرجان شتورة الرائع جدا واللي عم نتابع أخباره عبر إذاعة جبل لبنان. ابتداء

0: من بعد بكرة الخميس روح بعلبك بقلب شتورة، أربع ليالي من الأجواء البعلبكية بقلب شتورة، تراث دبكة أجواء لبنانية. بشتورة يارد منطقة الصحناوي، وأهم شيء المواقف مؤمنة للجميع. شرطة بلدية شتورة مواكبتكن ومواكبة راحتكن. فيكن تحجزوا 71-211-495 لحفلة الوليد الحلاني وكل الاحتفاليات تكونوا موجودين ومأمنين مقاعدكن. تيكتينج بوكس أوفيس أو 71-211-495. أهلا وسهلا فيكم بشتورة. كمان البطاقات تباع بمكتبة نبهان زحلي، سبينس زحلي، سوبر ماركت غزالي شتورة، حلويات الدعوق شتورة، مثل ما قلنا تيكتينج بوكس أوفيس. أهلا وسهلا فيكم بشتورة. الوليد الحلاني ورئيس بلدية شتورة نسمعهم بعشر ثواني حلوين.
1: وليد بلدية شتورة وورا ميديا عطينا تخرب الدنيا بشتورة
2: ولاعه بشتورة وكونوا كتير كتار
1: السبت بخمسة أيلول
2: إن شاء الله.
0: السبت 5 أيلول الوليد الحلاني بمهرجان شتورة برعاية وزارة الثقافة. هو ببلش الخميس، ولكن الجمعة الساعة 7 المساء داعيتكم بلدية شتورة وأورا ميديا برعاية وزارة الثقافة للاحتفال والافتتاح الرسمي الساعة 7 المساء الجمعة. إذن خميس جمعة سبت وأحد والعاني بشتورة. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي محبتنا لوطننا لبنان وكل النشاطات الحلوة عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.
3: جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: صوتك عالي جبل لبنان. العودة إلى المدارس ما تعتلوا همها، مع المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وغادة معلوف. كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، حصومات على كل لوائح الكتب وتجليد بسعر شبه مجاني، والمزيد والمزيد من المعلومات عن المكتبة الأهلية زو مكايل. نسمعها من غادة معلوف.
1: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب، قرطاسية، شنط، مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شي بتحتاجوه للمدرسة، من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت، بتوفر تعب، وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكن من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتب الأهلية كل شي للمدرسة وكل شي ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
0: هذا التعريف عن المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بصوت غادة معلوف إدارة المكتبة الأهلية زو مكايل. إذن المكتبة الأهلية كوبي سنتر، فرع لويش ماني لخدمتكم تلقي وإرسال التحويلات بلبنان والعالم، وبتجربوا حظكم باللوتو. أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة جبل لبنان، معاملة وأسعار مميزة جدا. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وغادة معلوف. توجهوا لعندهم، عرفوهم على نفسكم، واحصلوا أكيد على كل الأمور التسهيلية لألكن. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاء زو مكايل. وكل البلدات الحلوة اللي فيها نشاطات ثقافية وسياحية، أهلا وسهلا فيكم بكل ضياع لبنان وبلداته. وننتقل إلى شويفات. السبت 5 أيلول الساعة 6 بعد الظهر، بلدية مدينة شويفات اللجنة الثقافية التربوية داعينا لحضور لقاء حول رواية المؤلفة ليليان حمزي بعنوان وتحرر الحلم. قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات قرب الأمن العام، السبت 5 أيلول الساعة 6 بعد الظهر. النشيد الوطني اللبناني، كلمة رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة رئيس رابطة المبدعين العرب الدكتور شادي مسعد، كلمة الباحث والكاتب الدكتور حسام نصار، كلمة الأستاذ هيثم عربيد، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة الأستاذة ليليان حمزي. تقدم الحفل الأستاذة سحر العياش الجردي. إذن رواية بعنوان وتحرر الحلم للمؤلفة الأستاذة ليليان حمزي. لقونا السبت 5 أيلول 6 بعد الظهر، دعوة عامة للجميع بقاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية شويفات قرب الأمن العام. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى القارة الأمريكية. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي لبنان الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل. والمزيد والمزيد من كشف الحقائق بانتظار العدالة.
2: صباح الخير للجميع، باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة، يسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان استاذ جوني، صباح الخير، يسعد صباحك من كاليفورنيا، الله يطول عمرك. نحن أول شغلة بنشكرك من كل قلبنا، مش بس ولاد العقورة، الشعب اللبناني كله اللي عم تعمله قدام الكل مشكور كتير. ولكن استاذ جوني بدنا نقول له للمسؤولين المنطقة بلاد جبال وكسروان، دولة أمريكا ولاية كاليفورنيا تسمح لنا نعمل جمعية مختصة بإنماء العقورة وبشرعوا لنا إياها بالخمسين ولاية وبولاية كاليفورنيا، ونحن المسؤولين بالمنطقة ما بحق لهم يرمموا بالعقورة عم بيهجروها؟ هذا السؤال بدنا نطرحه للجميع. اليوم دولة أمريكا بتسمح لنا إنه نحن نلم من شراكهم ومن مصاريهم من تاكس ماني تنعمر العقورة، كتبنا لهم عن تاريخها ووجودها وأهميتها، كيف كانت بلبنان وهي أساس الموارنة بلبنان. عطيونا رخصة تنروح ونطلب مصاري من كل المؤسسات الأمريكانية تنعمر العقورة، والمسؤولين ببلاد جبال وكسروان ما قدروش يجيبوا 10 كاميونات زفت يرقعوا الطريق أو يصلحوها بس الناس تطلع تلم موسمة وتصيف. في كتير ناس ما قدروش طلعوا صيفوا، وبذات الوقت هن زيتهم بيحملوا مختار المخلوع اللي بيع مشاي على العقورة وأملاك المغضربين وبيجربوا ياخدوه مع معالي الوزير وبياخدوه تيخلصوه وبياخدوه عند القاضي وبيجمعوه مع الرئيسي. وهلأ تواتر الأخبار إنه جمعوه مع الرئيسي وشلوه دفع 5000، هيدي توارد أخبار بقلب العقورة وهو بيشتري القضاء. نحن ناطرين كمغضربين ولاد العقورة ورح منكون عقد المسؤولية راقبين كل شيء عم بيصير بلبنان. نحن فرد إنسان وصلنا حقنا بلبنان في خيمة الرئيس جوزيف عون، والباقي كله تحمل على العقورة تيهجرها. بس رح نقول لهم إنه الله كبير، مش رح تقدروا تقربوا على العقورة، مش رح تقدروا تهجروها، ومن هذا التاريخ وطلوع فشختهم رح بتكون صغيرة، وحسابكم بيجي نهار الانتخاب رح العقورة تزلكم وترفض لكم صديقكم الانتخابية إذا عاملين حسابكم تاخدوا من أكبر تاني قلم ببلاد جبال. أستاذ جوني، نحن كلبنانية ولاد العقورة مغضربين، نحن بدنا حقنا من القضاء في ملفات بتعود لأملاكنا عمرها 10 سنين قدام قضاء التحقيق لازم تمشي، وحقنا بالمشاع اللي منباع اللي متعدى عليه لازم القضاء يحاسبه ويتحرك والأجهزة الأمنية تعمل شغلة، وحضرات النواب والمسؤولين ببلاد جبال وكسروان الطريقة اللي عم بيعملوا فيها العقورة مش مقبولة. فينا نقول لك الله يطول عمرك ونهارك سعيد ويعطيك العافية ويخليك.
0: الله يحميكم بغربتكم. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل. ولن يموت هالحق طالما وراء مطالب وطالما وراء إذاعة جبل لبنان بإذن الله، بالقانون وبالدولة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة.
3: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ أنا عسكري متقاعد بالجيش اللبناني. خي جوني معاناتنا كبيرة ونحن كتير مظلومين، نحن خلينا على 2005 من 2019 وطالع. خي جوني من بعد إذنك حضرة العميد شامر روكوز بدنا نحييه الصبح، ما عم بكل جهد الله يعطيه ألف عافية، عم يشتغلنا على موضوع التعويض، بس نحن إيد وحدة ما بتزقف. نحن يا خي جوني بدنا نواكبه، بدنا نكون نحن وياه إيد وحدة، بدنا نسأل حضرات النواب مشروعين قانون محطوطين بمجلس النواب بالأدراج نايمين باللجان، أيمتى بدهم يفرجوا عنهم؟ أيمتى بدهم يفكروا بهالعسكري المتقاعد اللي طلع وانظلم؟ على تعويض كان 150 ألف طلعنا ب $1,000. في ناس طالعة ب $500، في ناس طالعة ب $300، في ضباط طالعة ب $9,000. أنت بدهم يفكروا بهالعسكري اللي تقاعد اللي فنى حياته للمؤسسة العسكرية. بدنا الناس بنعبر فخامة الرئيس ينظرنا بوضعنا. أنت بدو يعملوا جلسة تشريعية ويحطوا هالمشاريع القوانين على بنودة. بدنا الموضوع، بدنا نكون إيد وحدة، بدنا نساعده لحضرة العميد شامل روكوز، بنكن له التحية الكبيرة، بس بدأ مساعدة من الكل عبر إذاعتك وصوتك العالي. بدنا توصلنا صوتنا للمعنيين. يسعد لي صباحك.
0: أكيد يا جوزيف، وكل العسكريين المتقاعدين وبالخدمة الفعلية والأساتذة المتقاعدين وبالخدمة الفعلية والمودعين، هاي إذا عندكم إذا كل قطاع، السائقين العموميين اللي عندهم قضايا وعم بتم أكل الرزقة من قدامهم من قبل السيارات الخصوصي اللي حاطين تاكسي والسيارات المزورة والمكررة والباصات والفانات، يا هيدي إذاعة قضاياكم كلها وعم نتبعها. خلينا نخلص من هالدمار هلأ ونشوف الله كيف بده يخلصنا من عملاء إيران، وبعدين الله بيدبر. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي توجهت إلى مبنى بلدية زوق مصباح وتوجهنا وفد من بلدية زوق مصباح ورئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي والموظفين والشرطة والمواطنين من زوق مصباح للتهنئة بالرئيس وانتخاب الرئيس الجديد لجامعة سيدة الويزي زوق مصباح الأب الدكتور ناجي خليل. في مجموعة من الصور على صفحة بلدية زوق مصباح على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس بلدية زوق مصباح، أعضاء المجلس البلدي، وأنا معهم كان لي الشرف أنه رفقتهم. زوق مصباح بلدة وبلدية تفتخر بانتخاب ابنها البار الأب الدكتور ناجي خليل رئيساً لجامعة سيدة الويزي، وللمناسبة تدعو البلدية إلى المزيد من التعاون المستمر ما بين الجامعة وذوق مصباح لما فيه الخير العام، مع الدعاء الحار للأب الرئيس بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة والسامية برعاية الرهبانية المارونية المريمية العزيزة وتحت نظر أمنا مريم العذراء سيدة الوردية المقدسة وسيدة الويزي. الإمضاء بلدية ذوق مصباح. مبروك موريون باريخ لوخ أبون ريشو دانديو أبون دكتور ناجي خليل رئيسا لجامعة سيدة الويزي. الله يوفقه بمهماته، وأكيد نحن كلنا حده أهل ذوق مصباح، بلدية ذوق مصباح وكل المحبين بوطننا لبنان. وعلى صفحة بلدية ذوق مصباح أيضا صور لابنة ذوق مصباح سعادة القنصل كوين ماريل سلامي، كوين ماريل سلامي، باستقبال فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدى زيارته الرسمية ووصوله إلى اليونان. القنصل كوين ماريل سلامي بنت ذوق مصباح، بنفتخر فيكي مثل ما بنفتخر بالسيد الرئيس ابن بلدة العيشية بجنوب لبنان بقضاء جزين. نفتخر بضيعنا، نفتخر بمسقط رأسنا، وبنفتخر بكل إنسان عم يخدم وطننا لبنان مثل فخامة الرئيس العماد المغوار جوزيف عون. القنصل كوين ماريل سلامي، الله يعطيك ألف عافية وتتابع مهماتك بكل فخر بخدمة وطنك لبنان باليونان. من بلدية زوق مصباح، من إذاعة جبل لبنان، الله يوفقك بمهماتك بخدمة هالوطن وأرزة لبنان وعلم لبنان وعلاقتنا الرائعة مع اليونان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ حملة لتعزيز ارتداء سائقي الدراجات الخوذ. النادي اللبناني للدراجات النارية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجمعية الطبية الإسلامية عملوا حملة توعوية بصيدا بحضور رئيس النادي المهندس علي حسن داغر بهدف تعزيز الوعي حول السلامة المرورية والقيادة الآمنة للدراجات النارية. ضمنت هالحملة توزيع خوذ واقية وسترات فوسفورية تستخدم في الفترة المسائية. تخليداً لذكرى المرحوم أحمد يموت. إذن توعية وتقديم دراجات، تقديم للدراجين وسائقي الدراجات النارية خوز للحماية. وعندنا هون ببيروت بالأشرفية تحديداً منطقة النهر سبويلر سنتر، كل المستلزمات للدراجات النارية بخدمتكم، من LBC من أكسسوار للدراجات النارية وسائقي الدراجات النارية المحترفين والمتقيدين بالقانون. سبويلر سنتر منطقة النهر مقطع سكة الحديد. جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر عنده مبادرة دائمة عبر إذاعة جبل لبنان للقوى الأمنية. كل الأشخاص من القوى الأمنية الشرعية اللي بيتوجهوا لسبويلر سنتر كورنيش النهر بياخدوا الخوزة برسميلة، وفعليا برسميلة، قولا وفعلا جورج عين ملك بخدمة مجتمعه اللبناني. شكرا سبويلر سنتر، شكرا جورج عين ملك. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة أول أيلول الساعة 5 بعد الظهر، السيدة الأولى نعمة جوزيف عون تتوجه إلى طرابلس وتحديداً معرض رشيد كرامي الدولي، ورح تكون الساعة 5 بعد الظهر مع كل المجتمعين والمدعوين والمواطنين للكشف عن مشروع نبض لبنان، أكبر قلب بشري في العالم من مواد قابلة للتدوير بأوسع مشاركة أشخاص من لبنان. هالدعوة من إدارة مستشفى الملا بالتعاون مع الفنانة البيئية كارولين شبطيني. إذن لاقونا أهلنا بطرابلس ومن كل المناطق. معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس اليوم الثلاثة 5 بعد الظهر، وبرعاية اللبنانية الأولى السيدة نعمات جوزيف عون. الله يحمي وطننا لبنان وشرعيتنا اللبنانية، وهيدي ثقافتنا، هيدي نحنا، وهيدا تدوير النفايات وعدم رمية وتلويث البيئة. قلب واحد، نبض واحد، لبنان واحد. الله يعطيك العافية اللبنانية الأولى نعمات جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: نضرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les nuits nostalgiques présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: يعني هو لو مقرب
6: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة. وكل يوم ثلاثة نتصل مباشرة على الهواء بالأستاذ بسام أبو زيد، زميلنا رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالال بي سي اي وبإذاعة لبنان الحر. يسعد صباحك استاذ بسام.
7: صباح الخير لك وللمستمعين.
6: يسعد صباحك. عم تابع على صفحتك مخالفة رصدها انت في شيء على الصفحة عندك على صفحتك على فيسبوك؟
7: لا، اللي شفته يعني شخص حاطط سيارته
6: نعم
7: بمكان بساع سيارتين. سيارته كثير صغيرة.
6: نعم.
7: بقى صافف بنص الباركينج، يعني لا قدامه في حدا يصف ولا وراه في حدا يصف.
6: اخذ محل سيارته.
7: طبعا نحن اللبنانيين عندنا كثير انانيه، يمكن مش بس اللبنانيه، كثير ناس عندهم هيدي الانانيه ما بتفرق معه الا حاله. فشوي بس نتعلم انه يعني نخلي مجال لغيرنا.
6: نعم. بتسمح لنا نفيشه ونعلن هويته ولا بنتركها؟
7: لا والله انا ما صورت رقم السياره، يعني ما بدي
6: اوكي
7: وشهر بشخص.
6: نعم.
7: او
6: يمكن يعني مش بقصده او
7: انه يعني هذا بيعرف، بس انه لفتتني القصه.
6: يعني تبدا العمليه من خلينا نبلش اليوم اتصالنا بحوادث السير المتزايده، بعدم الانتباه، تكست اند درايف، درينك اند درايف، كثير. يعني كنا انا وياك والاشخاص المخضرمين بالسواقه نعمل حادث كل سنة، سنة ونص، سنتين. هلأ كل جمعتين جمعة بيجي حدا بيضرب فينا من ورا من قدام على الجوانب. شو صاير بالشعب اللبناني؟
7: يعني ما في تطبيق لقانون السير والناس تعمل وصاير. يعني إذا واحد طمع وزمع بتلفي بده يلغي الزبط، أو إذا واحد صار في مخالفة في حقه بتلفي بده يلغي المخالفة. وبعدين عندك أولاد أو بيسوق سيارات، وبعدين عندك ناس متهورة وناس تضل تعمل الموبايل كل الوقت أو ناس بتسرب وبتسوق. وعندك بعدين كمان سلامة على الطرقات مش كتير موجودة، حتى مش موجودة بالمرة. وعندك القصة الكبيرة اللي هي الموتوسيكلات الصغار يلي هودي كمان عم يتسببوا بكثير من الكوارث. وما بعرف يعني جوني عم نكرر ذاتنا بكل هيدي المشاكل. يعني انا صار 36 37 سنه بالتلفزيون، في مشاكل بعدها هي ذاتها نحكي عنها من 36 37 سنه وما انحلت ولا رح تنحل.
6: وين التوك؟ وين الغلط؟ وين الشيء اللي مش عم
7: ما في دولة. يعني الدولة موجودة كهيكل بس، ولكن ما بتاخذ قرارات، ما بتطبق قرارات. في مجموعة مافيات بتسميهم كما بدك تسميهم، كل واحد لاقت شغلة وكلهم سوا مجتمعين مع بعضهم وبيضبطوا بعض مع بعضهم وما بيخلوا الدولة تقرب على شيء لحتى تحسن الوضع.
6: دفنين الشخصين
7: كسوا. يعني. نعم.
6: يعني عم ندفع هلأ ثمن كمان سنوات وسنوات من الأهمال، عدم تسجيل الدراجات النارية، عدم تخريج أشخاص عم يتعلموا على قانون السيف.
7: أكيد يعني ثمن إهمال، ثمن تراخي، ثمن فوضى. نحن ببلد مش طبيعي، بدولة مش طبيعية، يعني ما في شيء عنا طبيعي، ما في شيء عنا بيقول إنه نحن عم نروح نحو الأفضل، نحن عم نروح نحو الأسوأ الأحسن. يعني مع الأسف إنه عم بحكي أنا هذا الكلام، فأنا بحب كذب على الناس قلون إيه ووعدهم بالون من والسلوى وإنه
6: كل شيء على ما يرام
7: أفضل ومدري وين رح نكون ومدري وين رح نصير. المشكل صحيح عنا مشاكل مع الخارج، بس المشكل الأساسي هو بالداخل. يعني المشكل الكبير هو بالداخل، المشكل الكبير هو فينا باللبنانيين، بالمسؤولين، بإدارات الدولة كيف منديرها. يعني هون المشكل الكبير، هذا المشكل الكبير. المشكل الكبير مش انه انا والله عندي مشكل مع سوريا، او انا عندي مشكل مع اسرائيل، او انا عندي مشكل مع مين. طب هيدي المشاكل ممكن نوصل نهار نحلها، ممكن، بس المشكله بالداخل كتير صعبه. يعني يمكن حلها مستحيل، ويمكن اوقات في ناس تحكي عن الدوله العاميه، تصير العالم تسال شو هي هاي الدوله العاميه، وانه شو هالتعبير هذا، ومنين جايبينه حتى هيدا، حتى يغطوا الـ يعني لا ما عم يقدروا يعملوا شيء، بيغطوا فشلهم باستخدام تعبير الدولة العميقة. لا، في دولة عميقة موجودة، وهيدي هي اللي لقطي كل شيء. هودي الناس هن اللي لقطين كل شيء، هن يلي ما بيخلوا يصير أي إصلاح بالبلد موجودين، وهن مصالحهم تلتقى كلها مع بعضهم، مصالحهم السياسية، مصالحهم الاقتصادية، مصالحهم المالية، مصالحهم العسكرية، كله بيلتقوا مع بعضهم، كله مجموعة بتكمل بعضها. هودي كلهم موجودين، بيقول لك مش موجودين بكون عم يضحك عليك. طب إذا مش موجودين ليه الدولة ما عم تقلع؟ ليه ما عم بيكون في بالبلد يعني عم يتقدم البلد نحو الأمان؟ في قوى لقطة البلد ما عم تخليك تعمل شيء. روح هلأ، نالله صارنا من 23 23 تشرين الأول 2023 28 الأول 2023 لليوم ونحن بالحرب. روح نيع الطرف يلي عم بيشن الحروب انه خي هاي الحرب مش لمصلحة لبنان، وخلينا نخلص ونرتاح. لو بدك تضل من هلأ لعشتلاف سنة تحكي ما رح يقنعوا. خلص طرف، هذا طرف وحيد اخدك على محل هو بده اياه، ومش سئلين لا عنك ولا عني ولا عن جميعك ولا عن حد. كيف كمان في اطراف اخرى كمان عنده مصالح معه بالسياسة، بالاقتصاد، بالمال، بكل شيء.
6: يعني عم بيشدوا العربية،
7: عندهم مصالح مع بعض، مجموعة مصالح تتحكم بمصير اللبنانيين.
6: السيد بسام أبو زيد، تحدثت عن ناس متهورة بقصة السواقة والقيادة، وكمان في ناس متهورة بالسياسة وبالعسكر غير الشرعي
7: طبعاً السلاح غير الشرعي، بالسياسة وبالموجودين. كيف نرى وصلنا نحن لهون غير التهور؟ يعني نحن وصلنا لهون التهور، والمتهور مش عم يقتنع انه هو وصلك لهون وانه هو عم ياخدك على محل أسوأ.
6: وهون يعني بيحضر تصريح اليوم نشرته الصحف ووكالات الأنباء لرئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، عم بيقول انه النصر على العدو الصهيوني سيتحقق بإذن الله، ما بعرف كيف، والفرج سيأتي بعونه تعالى، ونفتخر بأن نكون حلفاء لإيران. لفتتني هذه اليوم من أول الفترة، نفتخر بأن نكون حلفاء لإيران.
7: يعني أستاذ جوني مش خطاب جديد، هذا خطاب مكرر. خلاص إنه يعني شو بدك إيري، شو ما قلت يعني ما رح يتغير شيء، يعني ما رح تقدر تأثر إنك تغير بهذا الخطاب. خلاص هودي الجماعة أخدين خيارهم، وخيارهم هذا هو، بس مش خيارهم وحدهم. يعني إذا خيارهم وعم يخدونا كلنا بهذا الخيار، يعني ما في مجال بقى. ما بعرف شو هو الحل اللي بده يكون لحتى نحن نقدر نطلع من هيدي الأزمة. يعني ما بعرف الدولة لليوم صراحة وكل صراحة منا حاسمي أمره بهذا الموضوع، مش حاسمي أمره أبدا ولا شوي. ليش الواحد يتخبى بخير أصبر؟
6: عسكريا تقصد أكثر شيء؟
7: نعم،
6: سياسيا وعسكريا واجتماعيا.
7: يا أخي مسألة مش عسكرية ولا مسألة سياسية، مسألة إنه في قرارات اتخذت، هل هالقرارات تنفذ أو لا تنفذ؟ نحن كرأي عام لبناني، يمكن أنا كصحفي يمكن بعرف أكثر من غيري، بس خي حدا يطلع الرأي العام اللبناني، خبروا لهالرأي العام اللبناني شو عم بيصير؟ كيف بدنا نطبق مثلا قرار حصر السلاح؟ كيف بدنا نطبق قرار بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح؟ أيمتى رح نبلش نطبقه؟ فرجونا، الناس بدها تشوف.
6: هون منلاقي أستاذ بسام أبو زيد إنه في أشخاص كانوا بالحكم عم بيعطوا مواعظ ودروس للسلطة الحالية، يعني إنه لازم تعملي هيك ولازم تعملي هيك، وهن ما كانوا عم يعملوا شيء، يمكن بس حكموا البلاد
7: والعباد. يعني ما هو هودي الجماعة هن كانوا بالحكم، خي ليش ما عملوا؟ إنه ليش ما عملوا وقت هن كانوا بالحكم؟ هاو الجماعة كانوا بالحكم،
6: هلا معهم
7: رئاسة جمهورية وأكترية نيابية وأكترية وزارية وحلفة، وكانت الظروف يلي هن فيها بالحكم أحسن من الظروف يلي هي موجودة اليوم للناس اللي وصلوا جديد على الحكم. يعني كان رئيس الجمهورية ولا الحالي ولا كانت الحكومة الحالية وصلت على الحكم بالحرب وبعدها بالحرب، وبدون إياها هلأ تشترح المعجزات كثير من المواضيع يلي كان إلى 30-40 سنة مش محلولة، إنه كيف بدها تنحل هذه المواضيع مثلا. يعني حدا يجي يخبرهم يقول له كيف بدها تنحل، وإذا بيعرف هو كيف بدها تنحل هو ليش محلها وقت ما كان بالحكم؟ إنه ليه ما خلوه، إنه ما حدا خليه،
6: هذا الشعار
7: ما حدا خليه. بدي أنا بدي سلم جدلا إنه ما حدا خليه حل هيدي المواضيع. هو اليوم قديش عم بيساهم لحتى هالحكومة تقدر تحل هيدي المواضيع، أو قديش ساهم مثلا، قديش سهل الطريق للحكومة، أو قديش مشي معها للحكومة.
6: يعني بحط له القصة بالدوليب بس هيك لحتى يقول إنه أنا
7: بعدين يعني ما بعرف إذا العالم شايفي انه الظروف تغيرت. يعني مثلا قديش كانت تانكة البنزين قبل الحرب؟ حرب يعرف يعني ما كانت توصل، كان واحد يفول سيارته يمكن مش بعرف 20-30-40 دولار يمكن يفول
6: نعم.
7: سيارته اليوم روح فول سيارته
6: بدهم 70 ولا
7: 100 دولار برميل النفط.
6: نعم
7: يعني باخرة الفيول اويل اللي كانت تجي على لبنان 50 مليون دولار صار حقها 150 مليون او 100 مليون دوبلت يمكن،
6: مشان توليد الكهرباء خاصة. نعم
7: لا مشان توليد الكهرباء، مشان توليد نعم. الكهرباء يعني هلأ إذا مثلا بيش بيقول لك لين ما في كهرباء، لين ما إجت الكهرباء. طيب ما إجت الكهرباء لأنه أول شيء كلفة الفيول أويل زادت بشكل كتير كبير، وكلفة الغاز أويل زادت بشكل كتير كبير، هي أول واحدة. يعني 100 مليون دولار كانت تشتري لك كمية، هلأ 100 مليون دولار تشتري لك كمية أقل بكتير، هذا واحد. اثنين، طيب كهرباء لبنان كانت رفعت التعرفة، شو بتعمل هلا لحتى تجيب مصاري زياده؟ بترجع بتعرف ترفع التعرفه، بتقوم القيامه، بتقوم قيامه هني. هودي اول ناس عم بيقولوا ليه ما جبتوا الكهرباء، هني اول عالم بتقول قيامتهم، بصيروا يقولوا للعالم ليكوا الدوله عم بتزيد عليكم الاعباء ورفعت تعرفه الكهرباء.
6: نعم
7: طيب شو بتعمل الدوله؟ بترجع بترفع الكهرباء وبتزيد كمان ضرائب على الناس. طيب ثلاثه الجبايه، طيب الدوله كانت عم تجبي ما كهرباء، الكهرباء لبنان كانت عم تجبي وكانت صارت جبايتها جيده، اجت الحرب هجرت العالم ضربت العالم تراجعت الجبايه، لين بتجيب كهرباء لبنان مصاري؟ نرجع ناخذ الدولة، نرجع نفوت الدولة
6: بخزينة الدولة
7: دين طويل عريض على الكهرباء.
6: يعني هون بنرجع
7: يعني الناس
6: شو العمل؟
7: الناس كمان بدها، بعرف انا انه كل مواطن عم بيقول انا بدي الكهرباء، ويمكن ما بيلتفت لبعض الامور يلي انا عم بحكي عنها، انه انا خي بدي الكهرباء جيبوا لي الكهرباء. بس ما انت بظروف سيئة جدا، وهي الظروف السيئة جدا مش ناتجة عن هالحكومة وعن رئيس الجمهورية الموجود حاليا، ناتجة عن تراكمات عشرات السنوات قبل، تراكمات عشرات السنوات قبل. استاذ جوني في نهار بيطلع رئيس الجمهورية كان الجنرال ميشيل عون بيقول طلعوا لعندي المقاولين وقالوا لي عم يضطروا يدفعوا خوة بوزارة المال لحتى ياخدوا مستحقاتهم، كان بوقتها وزير مال علي حسن خليل، يرد عليه الوزير علي حسن خليل وبيقول أنا حسب معلوماتي إنه في شنط مصاري عم تطلع على قصر بعبدا، لك ما حدا تحرك ليحقق لا هون ولا هونيك.
6: أوف.
7: وبتطلع العالم بيحاضروا لك وإنه لازم نعمل هيك وتعملوا هيك وتشيلوا هيك وتحطوا هيك. يا خي بشوفوا شو كان عم بيصير على أيامكم.
6: هون في شغلة خطيرة كمان بتغريداتك أستاذ بسام أبو زيد، إنه مسؤولون سياسيون رجال أعمال صحفيون شخصيات وفعاليات من مختلف القطاعات والمهن ومواطنون يقاومون أي محاولة لتغيير واقع لبنان نحو الأفضل، اتهام خطير جدا يعني وكلام خطير جدا.
7: هون هودي اللي حكيت عنهم. في ناس مش فارقة معي يعني، بتقلك أنا تجي بتخبره مثلا أنه لك الوضع بلبنان كيف، ولازم أنه لا أنت كمواطن يكون عندك موقف. خلك أنا خي فارقة معي يصطفلوا ما هيك هيك بده يصير، شو ما عملت أنا اللي بده يصير بده يصير، وأنا ما بقدر أغير شيء. زرعوا لنا هاي الفكرة براسنا أنه نحن ما بنقدر نغير شيء، زرعوها براس الناس أنه الناس ما بتقدر تغير شيء، وصارت الناس مستسلمة
6: بهم
7: ما تروح وتجي وتظهر وتاكل وتشرب وتسهر وتروح بكرة بتنتخب هذا اللي بزفت له قدام البيت، وهذا اللي بيروح بيعزيها، وبيروح بتنتخب هذا يلي بي بي إذا كانوا بالمستشفى بيروح صوبهم، أو أنه يلي بيعطيهم 100-200 دولار أو بيساعدهم شوي بيروحوا بينتخبوا بغض النظر عن موقف السياسي. إن شاء الله بيكون مع الشيطان الأحمر مش فارقة معهم، مهم أنه والله هيدا انتخبنين أنه نحنا بيساعدنا أو لأنه مدري شو. هلأ شو بيصير من وراء انتخابه وين بياخد البلد ما بيسألوا عنه، ثلاث أرباع الناس ما بتسأل عن هالموضوع أنه هيدا اللي انتخبته وين بده ياخد البلد. يا خيي شوف وين بده ياخد البلد، تخب على هيدا الأساس، هيدا اللي انتخبته وين بده ياخدك. بدك إذا هيدا ممكن ياخدك على حرب، إذاك ممكن ياخدك على سلام، إذاك ممكن ياخدك على فوضى، إذاك ممكن ياخدك على ازدهار. نقي بدك تنقي بين هول الخيارات، مش بنقي بين خيار زفت لي جورة وعزاني وراح هنيني وراح لعندي على المستشفى. هون المشكلة الكبيرة، هاي الثقافة نحن بلبنان لازم نطلع منها.
6: كيف بدنا نطلع منها؟
7: طالما في على بناء بلد وعلى بناء دولة
6: في قطاعات كتير،
7: مش هيك بتكون السياسة.
6: كيف بدنا نتصرف نحن المواطنين اللي مثلي ومثلك بدهم يغيروا الواقع نحو الأفضل، وفي ناس كمان مثلي ومثلك وصحفيين سم يعني ورجال أعمال وشخصيات ما بدهم هالشي هيدا، كيف بدنا نقومهم؟ كيف بدنا نقومهم؟
7: في ناس مستفيدة،
6: كيف بدنا نهزمهم؟
7: في ناس مستفيدة من هذا الوضع، في ناس مستفيدة بدها تضل الفوضى ماشية، بدها تضل الحروب ماشية، لأنه بيستفيدوا من وراء القصة.
6: كيف بدنا نسترجع الوطن منهم أستاذ بسام؟ كيف بدنا نسترجع الوطن منهم؟ كيف بدنا نسترجع الوطن من هالفئة من الناس؟
7: بدها شوية وعي عند المواطن، بده يعرف المواطن انه المساله منا بس هيك فقط انه انا عايش مرتاح ومش فارقه معي والبلد شو ما كان يكون فيه، لا مش هون القصه. القصه انه احنا باي بلد بدنا نعيش، اي بلد بدك تعيش، وين بدك تاخذ بلدك، على اي محل بدك تاخده، بدك تضل اخده على الخراب اوكي، روح على الخيارات يلي كنت تعتمدها واستمر بالسياسه بنفس الطريقه. بدك تاخذ البلد على الافضل،
6: نفتخر
7: عقلتك،
6: نفتخر بانه نحن حلفاء ايران، هيدا عم يفتخروا فيها. كيف بدنا نغير له عقليته هيك شخص يعني مثلا ومعه سلاح وعم بيهدد؟
7: يعني هون المساله هي مساله او مسؤوليه كل اللبنانيين، مسؤوليه الدوله ومسؤوليتنا نحن كلنا كلبنانيين، يعني مسؤوليتنا كلنا. ما فيك ضل بهذا الوضع، بدك تواجه بالسياسه، بدك تواجه بالاجتماع، بدك تواجه بكل شيء، بدك الدوله بدها تواجه والناس بدهم يواجهوا.
6: نعم. ومن هالمنطلق هيدا أستاذ بسام عم نشوف أنه جولات مكوكية إذا فينا نوصفها لرئيس الجمهورية بإيطاليا ومبارح باليونان، يعني هل يا ترى رح نحصل على نتائج تفيدنا لوطننا لبنان؟
7: أستاذ جوني يعني يعطي ألف عافية رئيس الجمهورية، وعم يتحرك وما عم بيخلي محل ما عم بيروح عليه وما خلي ما عم بيخلي تواصل إلا ما عم يعمله، والهدف هو أنه يخفف من مآسي ومعاناة اللبنانيين. بس ولكن صار واضح لكل الناس انه ما في حل بلبنان طالما ان هناك سلاح غير شرعي، لا حل سياسي ولا حل اقتصادي ولا اصلاحات ولا شيء، ولا رح يتحسن شيء بالبلد. يعني خلص هيدي صارت معروفة، يعني صاروا مشربيننا اياها بالملعقة كل الدول العالم، الدول العربية والدول غير العربية، يعني على اللبنانيين يعرفوا هذا الموضوع. ما بقى حدا يخبرهم الاخبار وانه بكرة منظبط الاقتصاد بس ما عليه ما بيأثر لو بإسلاح، بكرة منظبط السياحة وما عليه لو بإسلاح، بكرة منظبط ما في شيء رح يزبط. يعني ما حدا يفكر إنه في شيء رح يزبط طالما هذه المشكلة موجودة.
6: من هالمنطلق هيدا
7: حسن الوضع سنة سنتين بس بيرجع بيخرب،
6: ونهايتها إذا بدنا نضل هيك بهالطريقة هيدا.
7: نعم،
6: نهايتها إذا بدنا نضل بهالطريقة بنستولد حروب داخلية أو خارجية.
7: قلت لك بدك الناس تغير خياراتها، بدك الناس تغير خياراتها، بدك الناس توعى، بدك الناس تعرف تواجه الحقيقة. أنا برأيي في كتير ناس شايفين الحقيقة بس ما بيحبوا يواجهوها لأنه والله أو عندهم مصلحة أو مكيب غيرهم، مش أكتر من هيك يعني.
6: يعني بدنا نصلي
7: في ناس بتمارس السياسة
6: نعم.
7: بشكل انكاي وبشكل بسيط هيك يعني بشكل سطحي
6: نعم.
7: ما يعني ما في تفكير بالعمق انه لوين بدك بدك بدك تاخذ البلد لوين بدك تاخذ الناس ما بيفكروا بهذه الطريقة هاي مشكلة كتير كبيرة
6: للأسف يعني
7: لأنه والله بسام عمل هيك أنا بعمل انكايفي
6: نعم
7: خي لا ما تعمل انكايفي روح شوف شو المصلحة تبعيتك وعملها ما تعمل انكايفي الحين كي عم تعملها فيه عم تصيبك لقلق أول شيء عم تصيبك لقلق
6: أستاذ بسام في أحد المغردين عندك على صفحتك عم بيقول لك ليش ما ذكرت جماعة الدين وأصحاب المصارف كمان من ضمن الأشخاص اللي ذكرتهم اللي عم بيقاوموا أي محاولة لتغيير
7: واقع أنا شو كاتب؟
6: كاتب مسؤولون سياسيون رجال أعمال صحفيون شخصيات وفعاليات
7: هم رجال أعمال في كل شيء
6: أوكي ورجال يعني هن رجال المصارف كمان ورجال الدين وفي رجال دين برأيك حسب ما سألك المستمع
7: كل شيء طبعا طبعا كيف لكين
6: نعم
7: كيف لكين
6: عم بيقاوموا كمان أي محاولة لإصلاح البلد طبعا. الله يساعدنا عليهم كل هالقطاعات هيدي
7: يعني الله يساعدنا
6: كلمتك للبنانيين أستاذ بسام أبو زيد بهالواقع الصعب
7: بده يقول للبنانيين يعني بده يقول للبنانيين إنه يعني يعني ما في عصا سحرية والأمور معقدة معقدة جدا يعني مش شوي معقدة جدا
6: والتناتش بين إيران وأمريكا
7: مستمر طبعا مستمر مستمر والضغط الأمريكي على إيران مستمر يبدو إنه هذا الضغط يعني بلش يعطي نتائج يبدو كذلك
6: أزمة البنزين
7: غير قصة أزمة البنزين يعني هلا طبعا إيران عندها أزمات متتالية
6: نعم
7: ومثل عنا وما بيعترفوا بالأزمات بس يبدو إنه كمان حتى بالداخل بلشت تبين الخلافات بين أركان الحكم ما بعرف لننطر لنشوف شو ممكن يصير
6: لننتظر ونرى ونعمل نعم. هون لوطننا لبنان ولمحبة وطننا لبنان نحن أستاذ بسام أبو زيد يسعد صباحك ونهارك سعيد وأسبوعك سعيد يسعد لها الصباح إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالألبي سي آي ومقدم برنامج كمان على إزاعة لبنان الحر صوتك عالي جبل لبنان هو صوت كل الأحرار واللي بيحبوا أرزة لبنان وبيحبوا وطننا لبنان والله يخلص وطننا لبنان مثل ما قال الأستاذ بسام أبو زيد صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق لبل على لسانك.
3: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
7: صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم 03-444-037 و رسالة صوتية رح أخذ آخر وحدة بعت لنا إياها مستمعنا.
8: أستاذ جوني صباح الخير. أنا بدي أحكي عن موضوع التغيير بلبنان كيف بيصير وكيف بيوقف. التغيير بلبنان واقف إذا بدك وهيك جامدين مطرحنا لأنه في جزء من كبير من اللبناني ما عم بيشارك بالتغيير. نحن عنا أكثر من 55% من اللبنانية لا مبالين بموضوع لبنان لأنه مش عم يعطوا رأيهم بشيء. بيقلك أنا ما بتعاطى، أنا ناطر، أنا ما خصني اللي يعملوا بالدنيا، أنا وحدي ما فيني أعمل شيء. هذا اللي أنا وحدي ما فيني أعمل شيء عم بيكون نسبتهم كلهم سوا مجموعين 55% من اللبنانية. لأنه نسبة الانتخابات المشاركة اللي هي بتغير هو المواطن اللي أساس التغيير بكل بلد، نسبة الانتخابات عم بتكون 45% 50%. معناتها في 50% عم بيتصارعوا مع بعض فريقين احنا بلبنان إذا بدك 50% كلنا سوا اللي عم بيتصارع مع بعض، وفي 50% بخبر كان يعني ما قالوا رأي بشيء وما عم بيشارك ولا عم بيعبر عن رأيه ولا شيء. هاو 50% هن يلي عاملين ضرر على لبنان أكتر من خصمنا السياسي يلي نحنا منقول إنه هو وصلنا على الانهيار وعلى المشاكل. هاو 50 التانيين يلي ما عم بيعطوا رأيهم عاملين هن الفرملة وخلونا إنه مثل ما عم نقدر نتقدم، لأنه هالخمسين لا مع هاو ولا مع هاو وموقفين الدنيا كلها.
7: نعم يسعد صباحك. المستمع شرب الفواز جعجع ابن برقة ورأيك الوطني دايما وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. تنشوف الله كيف بده يدبرنا مع الأشخاص اللي ساكتين عن الحق، مثل ما قال هلأ قبل شوي كمان زميلنا رئيس نادي الصحافي الأستاذ بسام أبو زيد إنه في أشخاص صحفيين ورجال أعمال وسياسيين وقطاعات من المجتمع اللبناني بنسبهم يضل الواقع المرير أو عدم التغيير مشتغلوا كمان هني. يعني صرنا 50% نحن أوادم و 50% الغير أوادم الزعران من الآخر. صوتك عالي جبل لبنان. مشلين سكر ربايز عند مؤسسة بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم لتياب ولادكن وبناتكن من 3 سنين ل14 سنة. مشلين سكر ربايز cleverclosereb.com. الكلمة لألك مشلين.
4: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعي جبل لبنان. قربت تخلص صيفية وقربنا نحضر للمدرسة، إن شاء الله بتكون سنة خير علينا كلنا وعولادنا. كلافر كلوزر حب هالمناسبة يكون عم يعمل أوفر على كل الديلي اسانشل بيعوزن الولد، إن كان بنت أو صبا، ديلي يوز يعني. لكل باقي التفاصيل زوروا موقعنا www.clevercloserlb.com أو حكونا على واتساب 7678955553. وأهلا وسهلا فيكم بمحلكم بمسعة يشوع.
7: يسعد صباحك. مشلين سكر البيز clevercloserlb.com 7678955553. أهلا وسهلا فيكم كل الأشخاص من مستمعي إذاعة جبل لبنان. لأولادكم من 3 سنين ل14 سنة أسعار رائعة جدا من مشلين سكر البيز. وتوصية مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. دولتنا اللبنانية كمان اليوم ناشرة أسامي مؤسسات وإذاعة كمان من الإذاعات الزملاء بدهم مصاري منهم وكاسرين تفاقة. لفتني من الأسامي اليوم تلاتة: جمعية صغبين بالقلب، جمعية اسمها صغبين بالقلب، رقم الضريبة تبعها 4088317، بدهم منهم مصاري، بدهم يتوجهوا لزحلة مش لبيروت. مديرية المالية العامة، مديرية الواردات، وزارة المالية، المصلحة المالية الإقليمية بمحافظة البقاع، بزحلة السرايا الحكومة. جمعية صغبين بالقلب، نقابة موظفي المصارف في البقاع كمان كاسرين تي في آي يا شباب.

0: راديو سكوب. الله يساعدنا ويساعد وطننا لبنان. يمكن يكونوا دافعين بس انه الدولة بدها تشهر فيهم. السيستم عاوز كده. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان بمنطقة الجومة بعكار، فريق من متطوعي المستجيب الأول. رسالتك موسى موسى وتحية لك ولضيوفك.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتنا على المستجيب الأول بمنطقة الجومة بعكار، واللي مضى سنة على تأسيس هذا الفريق، وبهذه المناسبة فصار عشاء خيري لمساعدة هذا الفريق بعكار. بدنا نخلي فراس الزابي واللي هو مشرف الفريق أو مسؤول الفريق يحكي عن هذا الفريق وحاجاته ومستلزماته. طبعا هم متطوعين حتما، وما بيكفي قصة التطوع، يعني المتطوع بده كتير متطلبات. هلا بيحكيها هو الأستاذ فراس بهالرسالة اليوم من عكار.
2: صباح الخير استاذ موسى لك ولزميلك جوني ولكل مستمعين اذاعه جبل لبنان. فراس الزعبي من فريق المستجيب الاول باتحاد بلديات الجومه. اتحاد بلديات الجومه هو بشمال لبنان بمنطقه عكار، بضم له 18 بلديه. فريق المستجيب الاول هو فريق تاسس بال 2025. اليوم عم نحتفل بسنة لتأسيس الفريق. الفريق الهدف منه يكون موجود مع السلطات المحلية، البلديات، اتحادات البلديات ليساعد الفريق. هو بيتدخل بالإسعاف، بيتدخل بالإطفاء، عنده سيارات مجهزة، وعم يكون عم يقدم كثير نشاطات ضمن المنطقة. الهدف من اليوم عم نعمل عشاء يعود ريعه للفريق. مثل ما ذكرت انه عم يقدم كثير خدمات بالمنطقة، بس الخدمات لتقدر تكمل بحاجة ليكون في إلى دعم. اليوم فريق المستجيب الأول مؤلف من 52 شاب وصبية، ياخدين كل التدريبات، عندن سيارات إسعاف مقدمة من البلديات محطوطة بتصرفهم من بلدية الدورة ومن بلدية عيات. موجه لن تحية ونشكرن على وضع السيارات الإسعاف بالتصرف. كمان عنا سيارات إطفاء، عنا باك صغير وعنا بيك أب للإطفاء. الفريق بيكون عم يساعد الدفاع المدني، الصليب الأحمر بالمنطقة، بيكون عم يشتغل معهم على تنسيق كامل معهم لحتى نحد من الخسائر ونقلل بوقت الوصول. يعني بيتا موصل الدفاع المدني أو الصليب الأحمر، خصوصي أنه المنطقة هي ما فيها مركز صليب أحمر، وأقرب مركز بعيد عنا نصف ساعة. كرمالك عم نجرب قد ما فينا نكون عم نجرب نساعد إن كان الصليب الأحمر والدفاع المدني. وبدي أذكر نقطة كتير مهمة، اليوم فريق المستجيب الأول هو مش بديل ولا عن هي أي جهة بتقدم خدمات، لا كان صليب أحمر، لا كان دفاع مدني، ولا حتى بلديات. اليوم نحن بنشتغل ضمن هالمنظومة، نشتغل لنكون عم ندعم شغلنا على الأرض. فريق المستجيب الأول تقريبا هلا مثل ما ذكرت صار له سنة. في اللي صرنا عاملينه لحديت هلا في 26 مهمة إسعافية، في 42 حريق الفريق ساهم بإخمادهم، في 61 نشاط الفريق كان عم يغطي النشاطات اللي عم تصير بالمنطقة ويأمن تغطية صحية وتغطية كمان بالمساعدة والتنظيم للأشخاص. وفي عنا نشاط المونديال اللي هو مهرجان المونديال، نعمل بعكار بجامعة البلمنت بينه، بكلية عصام فارس جامعة البلمنت بينه، بنوجه لهم تحية كمان. لمدة المونديال كان في شاشة كبيرة عم تعرض المونديال مجانا، وهم بذكر مجانا. تقريبا خلال وقت المونديال كان في كتير نشاطات، كان في مهرجانات، كان في حفلات، كان في كيوسكات، كان في كتير أنشطة وامتدوا لخمسة وثلاثين يوم. هون بدي أذكر أنه هيدي الأنشطة كانت كلها مجانية، ما كان في شيء بمصاري، كان الدخول مجاني. في بعض الألعاب عليها رسوم كتير صغيرة، حتى نعمل ألعاب كيتس إيريا للأولاد اللي كانوا هني عم يجوا كمان يتسلوا، وعمل الجو كتير حلو بالمنطقة. وتقريبا كان في عنا بحدود 35 ألف زائر، أكتر من 35 ألف زائر خلال مدة مهرجان المونديال. الهدف اليوم مثل ما قلت لك إنه نكون عم نعمل عشاء يعود ريعه لفريق المستجيب الأول ليقدر يكمل.
0: الله يعطيكم العافية.

أهلنا بالجومة عكار وفريق متطوعين مستجيب الأول وكل من يعمل لمصلحة وطننا لبنان، نفتخر فيكن. زميلنا من عكار شمال لبنان موسى موسى، تحية لرسائلك التي تضيء على جانب من عكار وشمال لبنان اللي هو جزء لا يتجزأ من وطننا الحبيب لبنان. وبوطننا لبنان رجال منفتخر فيهم، ورح يتم تكريم من خلال شهادة تكريمية اليوم بالقصر الجمهوري. زياد حبيب الصوص، شاب لبناني رجل أعمال ومبتكر أعمال. زياد حبيب الصوص صاحب شركة سيكيور لايف جروب والمدير التنفيذي لهالشركة اللي بتقوم بتوريد وصيانة مكنات التفتيش والأجهزة الأمنية. كتاب شكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للسيد زياد حبيب الصوص وشركة سيكيور لايف جروب. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. سيكيور لايف، حلول مبتكرة للأمن والحماية. من دولة الإمارات للبنان لكل العالم، شباب منفتخر فيهم. تكريم مستحق من رئيس الجمهورية اليوم لشاب من لبنان زياد حبيب الصوص. نفتخر فيكن بولادكن وبولادنا الناجحين بكل الابتكارات والمجالات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع لكم، خليكم معنا.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: صوتك عالي جبل لبنان، هيدي مهرجاناتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وأكيد بوطننا لبنان إيد بإيد مع عدد من السياسيين والمسؤولين العسكريين والسياسيين والإداريين بخدمة وطننا لبنان ومحاربة الفساد. تغريدة ملفتة جداً للنائب ميشيل ظاهر. النائب ميشيل ظاهر يسأل الحكومة عن القضاة المرتشين. كتب الأستاذ ميشيل ظاهر كلمات قليلة ولكن معبرة: هل سيشمل العفو العام القضاة المنحرفين والفاسدين؟ سؤال برسم الحكومة اللبنانية قبل إقرار التعيينات في مجلس الوزراء. سؤال خطير جدا بكلمات قليلة معبرة. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر: نحن وياك إيد بإيد والأوفية لوطننا لبنان لمحاربة الفساد ومنهم القضاة المنحرفين والفاسدين والمرتشين. نعم، ميشيل ظاهر رؤية وطن، ونحن وياك نرى الوطن إلى الأمام والمستقبل، وهؤلاء ومنهم القضاة المرتشين والمنحرفين والفاسدين إلى غياهب التاريخ الذي سيحكم عليهم، ونحن سنحكم عليهم ونكشفهم. يعطيك العافية أستاذ ميشيل ظاهر، صوتك عالي جبل لبنان. ونصلي بوطننا لبنان، ونصلي بميديغوريه، رحلة حج إلى ميديغوريه برفقة الأب ميشيل عبود الكرملي من 14-20 أيلول. رحلة مباشرة من بيروت لميديغوريه، 30 سنة تلبية لندائك يا مريم. مريم يلدات يشوع، ميديغوريه، الأب ميشيل عبود الكرملي رح يرافق هالرحلة ويباركة. للاستفسار والحجز أصدقاء مريم ملكة السلام 03-25-20-80. بونا ميشيل عبود الكرملي شلومو شاينو أبونا معليو، من 14-20 أيلول رحلة مباشرة من بيروت لميديغوريه، 03-25-20-80. الله يبارككم، صلوا لنا بونا ميشيل عبود واللي رح يرافقوا بهالرحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكترونية. لليوم الثلاثة أول أيلول 2026 بعنوان معادلة الردع في جردة الحساب. فيكن تسمعوا المقال اليومي وصيد اليوم بصوتي على صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي للسيدة إلهام سعيد فريحة والأنوار.com تقروها. صيد اليوم بعنوان العيانه ليست هجنة. غريب أمر بعض اللبنانيين، كأنهم يعيشون في بلد ليس فيه فصل خريف وفصل شتاء، حيث تمطر وما أن تمطر حتى يولوا. يا أهل الخير، العيانة أي الشتوي أبا عن جد، فلماذا التعجب ولماذا التضخيم؟ احفظوها، بلبنان هناك شتوي فلا تتعجبوا، وبلبنان الشتوات على مد عينك والنظر، فبدلا من النق التزموا منازلكن فلا لزوم للخروج أثناء الشتوى ثم النا من بعدها. العيانة ليست هجنة. صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكترونية. إلهام سعيد فريحة يعطيك ألف عافية بمقالاتك اليومية اليوم بعنوان معادلة الردع في جردة حساب. هالمقالات بتسمعون بصوتي من التنين للسبت، من التنين للجمعة عبر جبل لبنان، والسبت كمان عبر مواقع الإلكترونية والصفحات التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة. الله يعطيك العافية، ونحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. وشفنا وشفنا أعراس فرطت وهربوا الناس من وراء الهوى القوي والشتوى اللي وصلت. والله يبعث الخير لوطننا لبنان. لو كانوا عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان من أربعة الماضية، قلناها أربعة وخميس وجمعة ثلاثة أيام، عم نقلكون السبت عشية والأحد رح يكون في أمطار غزيرة، عواصف رعدية ورياح عاتية. اللي بيسمع جبل لبنان زمط بريشه لأنه أخذ إجراءاته وحجز إندور بدلا من الأوتدور. يلا، ولا تزال الأفراح في دياركم عامرة. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات سياحية بنفتخر فيها بوطننا لبنان، لورويال أوتيل بيروت، وعرض لمدة 3 شهور استفيدوا منه هلأ ابتداء من هاللحظة لمزيد من الأفراح. ولا زالت الأفراح في دياركم عامرة. أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، 3 شهور فيكن تستفيدوا من خلال الحجز لأعراسكن بالخريف والشتاء لأعراس 2026، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر. تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول تستفيدوا من خلال الحجز بلورويال أوتيل بيروت. %50 حسم على تجهيزات الصوت والإضاءة، هذا ضمن الباكيج، وكمان شهر كامل بالهيث كلوب للكوبل للعرسان، وأوفر نايت ستاي بدوبلكس سويت دوبلكس. كمان فيكن تستفيدوا مثل ما قلنا، استفيدوا بهال موسم، موسم الخريف والشتاء. Weddings 2026 October, November and December at L'Oréal Hotel Beirut. للمزيد من الاستفسار، أعراس L'Oréal للتاريخ وبتفتخروا فيها قدام أولادكم وأحفادكم. Wedding Package Lebanon Weddings Wedding Venue at L'Oréal Hotel Beirut. للحجز والاستفادة من هالعرض هيدا 04-555-185. لورويال أوتيل، زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. داين باي ذا بول ات لو جاردان دو رويال، بانوراميك فيو لبيروت وخليج المتن وخليج مارجيريس المطل على مدينة بيروت. مناسبات حلوة كتير، رفاهية بخدمة السياحة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين وضيوفنا العرب والأجانب. لورويال أوتيل بيروت 04-555-000. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، ضرب بيد من حديد. شركة معدات طبية متخصصة بتزويد المستشفيات بتجهيزات خاصة، اسمعوا شو كانوا عم يعملوا هالبلا ضمير يا لبنانية. البروتاز اللي بيزرعوه للعظم وللكسور، يعني في براغي، سياخ معدنية، وغيرها من المستلزمات هذه تستعمل لمرة واحدة وفي لها تاريخ صلاحية. شركة معدات طبية قامت بتغيير بلد المنشأ من الصين لليو اس اي لحتى يضربوا السعر بثلاثة ويربحوا ربح غير شرعي. غيروا بلد المنشأ من الصين للأمريكا. وكل هون الأخطر، اسمعوا منيح يا لبنانية، الأخطر إنه هالشركة عم ترجع تبعت للمستشفيات مندوبين بيتفقوا مع بعض العمال العاملين بالمستشفيات وبالعمليات، بيرجعوا بياخدوا بس يشيلوا، مثلا أوقات بيزرعوا بروتيز وبيرجعوا بيشيلوه من جسم الإنسان. عم ترجع الشركة بالسر بالاتفاق والتواطؤ مع بعض الموظفين أو الإداريين أو الطبيين ببعض المستشفيات البلا أخلاق، هن بلا أخلاق، يمكن مستشفياتهم مش عارفة، عم يرجعوا بيبيعون إياها، بيقبضوا عليها مصاري، ترجع الشركة بتغسلها وبتعقمها وبتبيعها مجدداً لأجراء عمليات جراحية للبروتيز والسياخ اللي بيحطوها للكسور. فالقاضي ماهر شعيتو تسلم دياتك وضع إيده على هالملف، كشف تفاصيل الفضيحة وأصدر مذكر التوقيف بأصحاب الشركة والمديرين المسؤولين والموظفين اللي عم يرجعوا بيسترجعوا المعدات المسحوبة من أجساد الناس ويرجعوا يبيعوها على أساس إنها من أمريكا وجديدة بدلاً من إنه هي منشأة من الصين. قلة أخلاق. وفي أحد مراقبي وزارة الصحة، مراقب صحي، كان هو مسؤول عن معاينة مكاتب الشركة ولكن كان عم يقبض منهم كمان وغش بتقريره للأسف. القاضي الرئيس ماهر شعيتو المدعي العام المالي يجب إقفال هالشركة نهائياً وإعلان عدم صلاحيتها وعدم أخلاقها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبوطننا لبنان مهرجان حلو كتير، خميس جمعة سبت أحد، أربعة أيام وأربع ليالي حلوين من أجواء بعلبكية بقلب شتورة، تراث دبكة أجواء لبنانية، من 3 أيلول لستة أيلول هلأ، خميس جمعة سبت أحد من الخمسة بعد الظهر لمنتصف الليل بشتورة يارد منطقة الصحناوي. وأهم شيء يا لبنانية من كل المناطق اللبنانية، المواقف مؤمنة من قبل شرطة بلدية شتورة المشرفة مع البلدية برئاسة الكولونيل ميشيل مطران. خلينا نسمع سوا الكولونيل ميشيل مطران بمؤتمر صحافي عقد مبارح لشرح بعض التفاصيل عن مهرجان شتورة، المهرجان الحلو. وأهلا وسهلا فيكن، روح بعلبك بقلب شتورة.
2: احنا عنا مهرجان مسميينه روح بعلبك بقلب شتورة. هيدا المهرجان معتبرينه السنة هو المهرجان السنوي، يعني ذا مهرجان بشتورة بثلاثة أربعة خمسة ستة أيلول، يعني هيدا الأسبوع خميس جمعة سبت أحد. هجرب غطي أكترية التفاصيل وبعدين إذا في شيء أكيد بهمني نشرحه للناس من خلالكم. هيدا المهرجان مثل ما قلت لكم الفكرة تبعه أو روحيته من اسمه، نحن جربنا نجيب التراث الأصيل البعلبكي يلي نحن أكيد منفتخر فيه، هو تراث لبناني من دبكة لعرس لحنة لزفة لخيل. هيدا الشيء ولا مرة تظهر بشكل مثل ما حنجرب نفرجيه هيدي السنة، وحسينا أنه كل الناس للأسف في لبنان قليل الإجماع على الأشياء، بس كل الناس عندها إجماع على الدبكة اللبنانية وعلى التراث اللبناني، فقلنا ليش لا نعمل كمان هيك نوع من، ما بدي أقول عنها توأمة، ولكن تعاون بين بعلبك وبين شتورة. وهم بدي أشكر محافظ بعلبك الهرمل أستاذ بشير خضر يلي رح يكون معنا على الافتتاح، وأكيد رئيس بلدية بعلبك أستاذ أحمد طفيلي يلي كمان رح يكون معنا على الافتتاح. وبدي أثني على المساعدة والدعم اللي وقفوا حدنا في بلدية بدنايل، لأنه بتعرفوا بده يصير في تنسيق وتعاون بهيدا الشيء. نرجع على فكرة المهرجان، نحن قررنا أنه يكون هيك اسمه لأنه شتورة كمان هي حاضنة وعاصمة بالبقاع، يعني هويتها متعددة الأشكال تشبه كل المناطق. ونحن دائما بنعكس كل المناطق. رح يكونوا عندنا 4 أيام من نهار الخميس بثلاث الشهر، خلينا نسميه soft opening أو الإطلاع، ولكن مش الإطلاع الرسمي، الرسمي تاني نهار الجمعة. الخميس رح نبلش ونفتتح ونستقبل الناس، وعندنا بروجرام فني ودي جي ومطرب كارلو مع الفرقة تبعه، بلس فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية هون بين هلالين رح تكون معنا شريك، مش بس تحيي إيفنت، يعني رح تكون مركبة مثل ما رح تشوفوا هلأ تحت بالمساحة المهرجان اللي هي على 12,000 متر مربع. رح تشوفوا عنا 12,000 متر مربع عدا المواقف. شيوخ الدبكة البعلبكية عندهم زاوية هونيكة فيها بيوت عرب مركبة على الطريقة العربية البدوية القديمة عم يستقبلوا فيها الناس، إضافة ل 150 لهلأ 150 كيوسك، يعني 150 عارض عندنا لحد هلا، هو رقم قياسي بعتقد بالبقاع مش معمول ولا مره. ف تعودتوا علينا بشطوره نكسر الارقام القياسيه، فاليوم عندنا 150 عارض. ال 150 عارض اكل شرب صناعات حرفيه مونه اكتيفيتيز، هودي موجودين معنا بمساحه كبيره، اضافه لمساحه شيوخ الدبكه البعلبكيه شغاله كل الوقت، يعني كل الوقت تحت الخيام البيوت العرب في زفة وحنة ودبكة، هيدا شغال كل الوقت. بلس عنا ثالث مساحة، يعني من بعد الكيوسكات ومن بعد بيوت العرب عنا ثالث مساحة يلي هي للتراكس، فود تراكس. عنا أكثر من 7 كاميونات لأهم المطاعم بلبنان موجودين عم بيشاركوا معنا. المساحة الرابعة يلي هي حد المهرجان من ضمن فعاليات، وهي مساحة الأولاد أو الأطفال. عندنا كمان فوق 20 لعبة من اللي بينفخوا الكبار واكتيفيتيز للولاد وكلون وساحر وإلى آخره، وعندنا مواقف. هيدا الأهم، إنه عندنا مواقف بتساع عدد لا محدود. هيدا باختصار إذا بدكم كيف رح تكون الفعاليات. هلأ إذا بدنا نفوت بالتفاصيل، رح يكون في عندنا أول نهار مثل ما قلت لكم المطرب كارلو مع فرقته ودي جي، ورح يكون في عنا أمسية تراثية وعرس بعلبكة وزفة وحنة. تاني نهار عنا الافتتاح الرسمي للنشاط كله برعاية وزارة الثقافة وبحضور وزير الثقافة شخصيا. رح يكون معنا نهار الجمعة افتتاح الساعة 7 الرسمي بحضور البروفيسور غسان سلامة، وطبعا كل الفعاليات الرسمية. رح نفتتح ومن بعدها رح تشوفوا عرس تقليدي بعلبكة كامل دغري بعد الافتتاح، إضافة للألعاب النارية وإلى آخره من الأنشطة. بلس معنا اليوتيوبر أو الإنفلونسر أو رائد الأعمال المايسترو، ما بعرف إذا بتعرفوه، كتير شهير ونحن فخورين أنه معنا بيشارك. المايسترو رح يكون معنا بعد وزير الثقافة ليعمل الأكتيفيتيز اللي بيعملها ويستقطب ويحكي مع الشباب والجيل الشاب. بيرجع عنا، إذا أنا عم بنسى شيء بليز صرحيلي أو زيديلي، لأنه عم جرب ارتجل بس بدي أرجع على الورقة والقلم وقت تضيع. السبت اللي هو حتكون الحفلة الكبيرة عنا مع الوليد الحلاني يلي نحن كمان مبسوطين بمشاركته معنا، رح تكون أمسية ضخمة الوليد وفرقته والشيوخ الدبكة البعلبكية، هيدي نهار السبت. نهار الأحد طبعا عم بحكي لكم العناوين الرئيسيه، بس احنا الفول بروجرام، يعني من الخمسة بعد الظهر ل 12 بالليل بهول 4 ايام بروجرام ماشي شغال على مسرح مع كل هالانشطه المحيطه. الاحد عندنا حدثين رئيسيين، الفنان إليش مالي يلي هو كوميدي وبينظم العاب وتفاعل مع الجمهور، كمان رح يكون معنا الاحد، اضافه للشاعر حبيب بوأنطون يلي رح نكون عم نكرمه ورح يكون في له كمان مشاركة معنا.
1: إذن 4 أيام حلوين، واستمعنا لجزء من المؤتمر الصحفي، وهذا الجزء الأساسي، خميس جمعة سبت أحد، شرح لنا الكولونيل ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة عن هالاحتفالية الحلوة اللي هي تحت عنوان روح بعلبك بقلب شتورة. الحجز Virgin Ticketing Box Office، أهلا وسهلا فيكم شتورة بكل محبة، بترحب فيكم بلدية ومواطنين. شتورا يارد، منطقة الصحناوي، خميس جمعة سبت أحد بكل محبة. يا هلا بكل اللبنانيين من كل المناطق اللبنانية، ويا هلا بشيوخ الدبكة البعلبكية الوليد الحليني وكل المكرمين والمشاركين. روح بعلبك بقلب شتورة، وصوتك عالي جبل لبنان مواكب كل هالنشاطات. هيدي هيدا قدرنا بلبنان انه نضل نحب هالوطن، وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدا الوجه الحلو لوطننا لبنان. شكرا بلدية شتورة برئاسة الكولونيل ميشيل مطران وكل القيمين والمشرفين على المهرجان. أهلا وسهلا فيكن ابتداء من بعد بكرة الخميس، 4 أيام، خميس جمعة سبت أحد. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ للأسف في لبنانيين بيفتخروا بعملتهم للخارج، ومنهم مبارح أكيد تكونوا تبعتوه يمكن وشفتوه على بعض وسائل التواصل العميلة لإيران، رئيس ما يدعى بتكتل بعلبك الهرمل التابع لحزب عمال إيران، النائب المدعو حسين الحاج حسن، أعلن مبارح أن النصر على العدو الصهيوني سيتحقق بإذن الله، والفرج سيأتي بعونه تعالى. نعم، وببركة حبنا لصاحب العصر والزمان وثقتنا بأنه سيملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأعلن حسين الحاج حسن: نفتخر بأن نكون حلفاء لإيران. نعم، ونحن نفتخر، هذا الجواب عليك رح يكون بكل بساطة من كل مستمعي جبل لبنان، نحن نفخر ونفتخر بأنه عملاء للبنان يا عميل إيران، حليف إيران، عميل أنت عند إيران، ومن جوات تكون في ناس عملاء لإسرائيل رخاص كتير بيعوا حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده، أدخن شنب عميل من قلبكم من جوا ومن قرايبكم ومن ربعكم ومن المضوين لألكم يا عملاء إيران، كان عميل لإسرائيل وأدخن واحد فيهم قبض حوالي 16,000 يورو، في واحد قبضت ورجع قبض دفعة تانية 8,000 يورو، بيعكم وبيعوا الدنيا كلها يا عملاء إيران وعملاء إسرائيل. فنحن نفخر بإذاعة جبل لبنان، نحن مستمعينا، نحن عملاء الأرز اللبنانية، نحن حلفاء الأرزي، حلفاء القوى الأمنية الشرعية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي، وكل الأبطال بهالبلد اللي عم يدافع عن وطننا لبنان تحت شعار أرزية لبنان وعلم لبنان. فيا عميل إيران ويا عملاء إيران، وعوه يا ضالين قبل فوات الأوان علينا وعليكم، خلي الدولة اللبنانية تخلصكن من نفسكن، سلموا أمركن للدولة اللبنانية بعلي الطاهر وغيرها قبل فوات الأوان، واستيلاء إسرائيل على الذهب وعلى ملايين مليارات الدولارات من داخل أنفاق علي الطاهر. يا قولوا الله. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكن تحت الهواء 70-220-888 للمزيد من المعلومات والقضايا اللي بدكم تبلغونا عنها وضمن إطار السرية لمن يرغب. إلى لقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا الحلو لبنان، نحن عملاء لبنان، نحن مواطنو لبنان، نحن محبو الأرز اللبنانية، ونفتخر إذاعة جبل لبنان. جبل

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى أجواء تجمع بين الثبات المالي والصفاء الذهني الاستثنائي، حيث يتمركز القمر في أول درجات برج الثور الترابي لينشر في الأثير طاقة من الهدوء، السعي نحو الأمان والتركيز على الأمور الملموسة. وتتكامل هذه الروح المستقرة مع القوة الفكرية والتنظيمية الباهرة التي يبثها اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً فرصة ذهبية لحسم أعمالنا بدقة، ترتيب أوراقنا والتخطيط لمستقبلنا بثبات ووعي. ومع التألق الساحر للزهرة في أواخر الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الاتزان، الإنجاز والانسجام. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يوجه القمر في الثور الترابي أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد الشخصية. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم مصاريفك بثبات، وحسم مكاسب عمل جادة. بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بطاقة تنظيمية عالية لإنجاز مهامك اليومية والعناية بصحتك ببراعة. برج الثور، أنتم سادة المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في أول درجات برجكم ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاءً ذهنياً، وطاقة ارتياح نفسية عالية. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة وإظهار ثقتك بنفسك، بالتزامن مع دعم ترابي عظيم تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
3: برج الجوزاء، يدعوكم القمر في الثور اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الضجيج والصخب. وقت مثالي للتأمل، ترتيب الأولويات خلف الكواليس، وإعادة شحن طاقتكم. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية راقية وسلاسة في التواصل مع المقربين. برج السرطان، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة. وجود القمر في برج الثور الترابي الصديق يوم مميز للقاء الأصدقاء، تلقي دعم عملي لمشاريعكم ومشاركة الأفكار الطموحة. بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وحيوية قوية لإدارة شؤونك الشخصية بثبات. برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية، الثور. يوم مميز لإثبات جدارتك المهنية، تقديم خطط واقعية ومتقنة أمام المسؤولين، وترسيخ موقعك بثقة. بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق يجذب الجميع إليك. برج العذراء، أنتم في أوج التألق والتفكير الاستراتيجي اليوم. يتألق اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاءً تحليلياً متفوقاً وحضوراً لافتاً. بالتزامن مع دعم القمر من برج الثور الترابي الصديق الذي يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط للمستقبل، التعلم أو متابعة معاملات سفر ونجاح فكري.
4: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة، سلاماً داخلياً، ولغة حوار راقية جداً. يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف إداري أو مالي بهدوء وذكاء عالي. برج العقرب، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك، الثور، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد التفاهمات، ترطيب الأجواء، وتوثيق الروابط بثبات ووعي، مستفيداً من الدعم الفكري والاجتماعي الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء الترابية لك.
5: برج القوس، يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لتنظيم جدول أعمالك بدقة، إنجاز المهمات المتراكمة بثبات، والاهتمام بنشاطك البدني. بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً. برج الجدي، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وارتياح كبير اليوم. يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق بالتزامن مع الاقتران الترابي المشرق للشمس وعطارد في العذراء، مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، الابتكار العملي والراحة النفسية العالية.
4: برج الدلو، يركز القمر في الثور أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لإطفاء لمسات من الراحة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط مع الأقارب، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت، تملكون اليوم أسلوباً حوارياً رزيناً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الثور، يوم مناسب للمفاوضات، إتمام المراسلات وتوقيع الاتفاقيات بثبات، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
0: حظك على الهواء.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تشكل جولات رئيس الجمهورية جوزيف عون في إيطاليا واليونان وزيارة قائد الجيش رودولف هيكل للأردن مسعاً لبناء شبكة أمان للبنان أمام التصعيد الإسرائيلي جنوباً في ظل تراجع الزخم الأمريكي والتهديد بإنهاء مهمة اليونيفل.
1: وفي بلغراد التقى وزير الدفاع الوطني ميشيل مناسا نظيره الصربي، وخلال اللقاء تم البحث في تعزيز التعاون بشقيه العسكري والدفاعي والتشديد على مبادئ عدم الانحياز واحترام سيادة الدول.
0: وفي تدوينة لافتة على أكس، سأل النائب ميشيل ظاهر: هل سيشمل العفو العام القضاة المنحرفين والفاسدين؟ وقال إنه سؤال برسم الحكومة قبل إقرار التعيينات في مجلس الوزراء.
1: وفي الاقتصاد، لا يزال مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو المعروف بقانون الفجوة المالية، يراوح مكانه وسط تصاعد الاعتراضات والخلافات حول عدد من بنوده، في وقت ينقسم فيه مجلس النواب بين مواقف تؤيد مطالب القطاع المصرفي وأخرى تتمسك بمسؤولية الدولة تجاه المودعين.
0: وبالانتقال إلى أسعار المحروقات، ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة، والمازوت 13 ألفا، فيما انخفض سعر الغاز 1000 ليرة.
1: وعلى عتبة العام الدراسي، يخوض أهالي الطلاب معركة جديدة لتأمين المستلزمات المدرسية وسط ارتفاع استثنائي لأسعار القرطاسية وفرض المدارس أنواعاً محددة، حتى بات شراء اللوازم يحتاج إلى قرض مصرفي.
0: وفي الملف الإقليمي، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمن المستدام لا يتحقق بالمواجهة بل ببناء الثقة واحترام سيادة الدول، مشيراً إلى استعداد طهران للتعامل بالمثل مع واشنطن فور عودتها إلى التزاماتها.
1: وفيما يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة بفعل العقوبات الأمريكية، نفى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي دخول بلاده في انهيار اقتصادي، مؤكداً أن لا صحة لهذه الادعاءات.
0: وفي سياق آخر، أعلن جهاز أمن الدولة اليمني مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف ومكافحة الإرهاب، بعدما كان التنظيم عينه متحدثاً باسمه وظهر في تسجيلات دعائية.
1: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر إلى العراق بقيمة 800 مليون دولار، في إطار تعزيز قدراته الجوية والعسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية.
0: وبعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكل استقالته من منصبه وفق ما أكد البيت الأبيض. وينظر إلى دريسكل على أنه مقرب من نائب الرئيس جي دي فانس، كما شارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ودفع باتجاه إصلاح آليات شراء الأسلحة في الجيش. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح تال
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار. تشكل جولات رئيس الجمهورية جوزيف عون في إيطاليا واليونان وزيارة قائد الجيش رودولف هيكل للأردن مسعاً لبناء شبكة أمان للبنان أمام التصعيد الإسرائيلي جنوباً في ظل تراجع الزخم الأمريكي والتهديد بإنهاء مهمة اليونيفيل.
1: وفي بلغراد التقى وزير الدفاع الوطني ميشيل مناسا نظيره الصربي، وخلال اللقاء تم البحث في تعزيز التعاون بشقيه العسكري والدفاعي والتشديد على مبادئ عدم الانحياز واحترام سيادة الدول.
0: وفي تدوينة لافتة على أكس، سأل النائب ميشيل ظاهر: هل سيشمل العفو العام القضاة المنحرفين والفاسدين؟ وقال إنه سؤال برسم الحكومة قبل إقرار التعيينات في مجلس الوزراء.
1: أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون العمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد، وأشار إلى السعي لإعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة.
0: وبالانتقال إلى أسعار المحروقات، ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة والمازوت 13 ألفاً، فيما انخفض سعر الغاز 1000 ليرة.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي مروجاً للمخدرات في سن الفيل بعد مداهمة منزله الذي تبين أنه يستخدمه مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدرات تمهيداً لتوزيعها في المتن وكسروان، وضبطت كميات من المواد المخدرة والماريجوانا والحشيشة إضافة إلى مبلغ مالي وأربعة هواتف، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
0: أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون في بيان قمة بشكك دعمهم لسيادة إيران ووحدة أراضيها، داعين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند.
1: وفيما يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة بفعل العقوبات الأمريكية، نفى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي دخول بلاده في انهيار اقتصادي، مؤكداً أن لا صحة لهذه الادعاءات.
0: وفي سياق آخر، أعلن جهاز أمن الدولة اليمني مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف ومكافحة الإرهاب، بعدما كان التنظيم عينه متحدثاً باسمه وظهر في تسجيلات دعائية.
1: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر إلى العراق بقيمة 800 مليون دولار في إطار تعزيز قدراته الجوية والعسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية.
0: وبعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكل استقالته من منصبه وفق ما أكد البيت الأبيض، وينظر إلى دريسكل على أنه مقرب من نائب الرئيس جي دي فانس، كما شارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ودفع باتجاه إصلاح آليات شراء الأسلحة في الجيش. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير أن الرهان اليوم هو إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد، وشدد على أن الدولة تبقى المرجعية الجامعة لجميع اللبنانيين.
2: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بدور الأرمني في بناء الوطن، مؤكداً أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، ولا رجاء لهم إلا بقيام دولة قوية وقادرة، وشدد على أن دور الأحزاب يجب أن يكون إيجابياً في بناء الدولة لا تدميرها.
1: بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي سبل تعزيز التنسيق وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، كما اطلع من المدير العام للدفاع المدني عماد خريش على المهمات المنفذة وجهود تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث.
2: أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون العمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد، وأشار إلى السعي لإعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة.
1: وبالانتقال إلى أسعار المحروقات، ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة والمازوت 13 ألفا، فيما انخفض سعر الغاز 1000 ليرة.
2: أوقفت قوى الأمن الداخلي مروجاً للمخدرات في سن الفيل بعد مداهمة منزله الذي تبين أنه يستخدمه مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدرات تمهيداً لتوزيعها في المتن وكسروان، وضبطت كميات من المواد المخدرة والماريجوانا والحشيشة إضافة إلى مبلغ مالي وأربعة هواتف، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
1: أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون في بيان قمة بشكك دعمهم لسيادة إيران ووحدة أراضيها، داعين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند.
2: وفيما يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة بفعل العقوبات الأمريكية، نفى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي دخول بلاده في انهيار اقتصادي، مؤكداً أن لا صحة لهذه الادعاءات.
1: وفي سياق آخر، أعلن جهاز أمن الدولة اليمني مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف ومكافحة الإرهاب، بعدما كان التنظيم عينه متحدثاً باسمه وظهر في تسجيلات دعائية.
2: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر إلى العراق بقيمة 800 مليون دولار في إطار تعزيز قدراته الجوية والعسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية.
1: وبعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكل استقالته من منصبه وفق ما أكد البيت الأبيض. وينظر إلى دريسكل على أنه مقرب من نائب الرئيس جي دي فانس، كما شارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ودفع باتجاه إصلاح آليات شراء الأسلحة في الجيش.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

هون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: يحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك جاوز فكر حالك قوي
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك
3: تعريب معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام جبل

0: المايسترو إلي العليا، وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير أن الرهان اليوم هو إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد، وشدد على أن الدولة تبقى المرجعية الجامعة لجميع اللبنانيين.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بدور الأرمني في بناء الوطن، مؤكداً أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، ولا رجاء لهم إلا بقيام دولة قوية وقادرة، وشدد على أن دور الأحزاب يجب أن يكون إيجابياً في بناء الدولة لا تدميرها.
0: بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي سبل تعزيز التنسيق وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، كما اطلع من المدير العام للدفاع المدني عماد خريش على المهمات المنفذة وجهود تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث.
1: أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون العمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد، وأشار إلى السعي لإعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة.
0: وبالانتقال إلى أسعار المحروقات، ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة والمازوت 13 ألفاً، فيما انخفض سعر الغاز 1000 ليرة.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي مروجاً للمخدرات في سن الفيل بعد مداهمة منزله الذي تبين أنه يستخدمه مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدرات تمهيداً لتوزيعها في المتن وكسروان، وضبطت كميات من المواد المخدرة والماريجوانا والحشيشة إضافة إلى مبلغ مالي وأربعة هواتف، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
0: أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون في بيان قمة بشكك دعمهم لسيادة إيران ووحدة أراضيها، داعين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند.
1: وفيما يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة بفعل العقوبات الأمريكية، نفى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي دخول بلاده في انهيار اقتصادي، مؤكداً أن لا صحة لهذه الادعاءات.
0: وفي سياق آخر، أعلن جهاز أمن الدولة اليمني مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف ومكافحة الإرهاب، بعدما كان التنظيم عينه متحدثاً باسمه وظهر في تسجيلات دعائية.
1: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر إلى العراق بقيمة 800 مليون دولار في إطار تعزيز قدراته الجوية والعسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية.
0: وبعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكل استقالته من منصبه وفق ما أكد البيت الأبيض، وينظر إلى دريسكل على أنه مقرب من نائب الرئيس جي دي فانس، كما شارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ودفع باتجاه إصلاح آليات شراء الأسلحة في الجيش. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير أن الرهان اليوم هو إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد، وشدد على أن الدولة تبقى المرجعية الجامعة لجميع اللبنانيين.
1: نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بدور الأرمني في بناء الوطن، مؤكداً أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، ولا رجاء لهم إلا بقيام دولة قوية وقادرة، وشدد على أن دور الأحزاب يجب أن يكون إيجابياً في بناء الدولة لا تدميرها.
0: بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي سبل تعزيز التنسيق وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، كما اطلع من المدير العام للدفاع المدني عماد خريش على المهمات المنفذة وجهود تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث.
1: أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون العمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد، وأشار إلى السعي لإعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة.
0: وبالانتقال إلى أسعار المحروقات، ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة، والمازوت 13 ألفاً، فيما انخفض سعر الغاز 1000 ليرة.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي مروجاً للمخدرات في سن الفيل بعد مداهمة منزله الذي تبين أنه يستخدمه مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدرات تمهيداً لتوزيعها في المتن وكسروان، وضبطت كميات من المواد المخدرة والماريجوانا والحشيشة إضافة إلى مبلغ مالي وأربعة هواتف، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
0: أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون في بيان قمة بشكك دعمهم لسيادة إيران ووحدة أراضيها، داعين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند.
1: وفيما يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة بفعل العقوبات الأمريكية، نفى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي دخول بلاده في انهيار اقتصادي، مؤكداً أن لا صحة لهذه الادعاءات.
0: وفي سياق آخر، أعلن جهاز أمن الدولة اليمني مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف ومكافحة الإرهاب، بعدما كان التنظيم عينه متحدثاً باسمه وظهر في تسجيلات دعائية.
1: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر إلى العراق بقيمة 800 مليون دولار في إطار تعزيز قدراته الجوية والعسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية.
0: وبعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكل استقالته من منصبه وفق ما أكد البيت الأبيض، وينظر إلى دريسكل على أنه مقرب من نائب الرئيس جي دي فانس، كما شارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ودفع باتجاه إصلاح آليات شراء الأسلحة في الجيش. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بور كي جيكزيست
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة أربعة موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان

0: احتل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركن لمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين.

الشباب الطيب أعلى. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خي

كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى.

قريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا را صرت اشكيله من الأمر.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكره النجيب، وقال لي يا ابني اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب. بداية هيدي الحلقة إنسانية، إنسانية لحتى نقول بأنه كل لبناني إلو علاقة باللبنان الآخر لحتى يكون عم بيساعد ويوقف حده. والقضية اليوم هي القضية يلي كل العالم وكل منصات التواصل الاجتماعي عم تحكي عنها، هي الطفلة ليوندرا يلي عمرها 5 أشهر وهي بحاجة لإبرة قيمتها 2.5 مليون دولار. تفاصيل أكتر عن هيدي الطفلة، عن الإيمان يلي أهلها عندهم إياه بالرغم من كل التحديات، ورسالة إلى الدولة اللبنانية وإلى كل مواطن لبناني داخل هيدا البلد أو حتى بالاغتراب أنه يوقف إلى جانبهم. تنضم لإلي غراسيا عيسى والدة الطفلة ليوندرا، أهلا وسهلا فيك.
1: بونسوار، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. ليوندرا يلي عمرها 5 أشهر بحاجة لهيدي الإبرة، أي مرض اليوم عم بتعاني منه ليوندرا وكيف تم تشخيص هيدا المرض؟
1: بدي أقول ليوندرا صار عمرها 6 أشهر،
0: صارت 6،
1: بلش يقطع. نعم، يعني قلنا شهر نحن عاملين الفاندريزنج والوقت عم بيقطع ونحن مسكين قلبنا بإيدنا لأنه ما بدنا نوصل لمحل الإبرة ما بقى تفيدها، يتجمع المبلغ بس ما يكون بقى فينا نستفيد. فصرخة للكل مطرح ما بتوصل، يلي بيقدر يساعد بليز، لأنه نحن بحاجة لكل دولار مشان نقدر نعمل لها الانجكشن بأقرب وقت. ليوندرا تشخصت بالSMA type 1 اللي هو type severe، هو ضمور العضلات الشوكة، عندها ياه type 1 هو type severe، بيأثر على حركتها، بيأثر بعدين على النفس، على البلع، مش هيك نحن بسباق مع الوقت. صرنا مجمعين لهلا الحمد لله، يعني بفضل كل الناس اللي عم بيساعدونا بين هون وبين الويب سايت اللي فتحينه برا، 750,000 دولار، بس بعده المبلغ الباقي كتير كبير. فمشان هيك نطلب الدعم من الكل، وخصوصي يعني المسؤولين الكبار يلي بيقدر يوصلنا صوتنا أو اللي بيقدر يدعمنا بطريقة ما بعرف لنلحق ليوندرا وتكفي حياتها مثل مثل غير ولاد.
0: كنت عم تقولي لي بأنه مرق الوقت بسرعة وصار عمرها 6 أشهر.
1: نعم.
0: الوقت قدي لحتى تكون هيدي الإبرة فعالة لتكون عم تساعد ليوندرا فيها؟
1: كل ما كان أبكر كل ما كان أحسن، لأنه الوقت عدو لهالمرض مثل ما قلنا، بتصير تخسر فانكشن، لأنه هلي الخلايا العصبية اللي متأثرين بهذا المرض، وإذا ماتت خلية عصبية ما بترجع بتتكون من جديد، يعني حتى لو أخذت الإنجكشن. مشان هيك نحن عم نتسابق مع الوقت تنحافظ على الوظائف اللي بعدهم عندها.
0: لحتى يقدروا يكونوا عم بيساعدوكم ماديا، على اي رقم فيهم يحاولوا عبر الوش لتكونوا عم تحصلوا ونكبر المبلغ يلي تقريبا صار 700,000؟
1: نعم، يعني ان شاء الله بنوصل للمليون، مليونين
0: ان شاء الله يا رب.
1: على الوش والاو ان تي على 71 8 9 1 3 4 2.
0: فاذا فيهم الكل يكون
1: رح ارجع عيد بليز على 7 1 8 9 1 3 4 2 وش او ام
0: سي. فاذا فيهم يكونوا عم بيساعدوكم لحتى الكل يوصل المبلغ 2.5 مليون دولار عبر وش ماني او حتى او ام تي 71 8 9 1 3 4 2.
1: نعم.
0: قديه في تضامن واسع، خلينا نبلش من المحيط الصغير، العائله بالمدرسه، تلاميذك قديه عملوا هيدا
1: يعني
0: المبادره الحلوه؟
1: الاولاد الصغار، صح، الاولاد حتى مش بس تلاميذ، اولاد ما بعرفهم من كل المناطق، من الكوره، من الجنوب، من وين ما كان، من كسر وين، كله عم بيعمل ستاندات، يعني متاثر بقصه ليوندرا بطريقه، وكله عم جرب يساعد عقد قدرته، يعني وحسب هن امكانياتهم، فبيعقدوا كتير وعن جد بيخلوني ابكي انا بشوفه دي الفيديوهات. الانتوراج عندي بالمدرسه الحمد لله، يعني هن اللي مساعديني نوصل الصوت اكثر، مساعديني بالبيج تبع سيف ليوندرا بتوزيع البوكسز، بانه نوصل الرساله. ف ميرسي لكل واحد يعني عم يجرب يساعد ليوندرا بحيالها طريقه.
0: هيدا البوكس اللي كنا هلا عم نحكي عنه، في الممثله هيام ابو شديد ونغم ابو شديد ايضا، نغم يعني
1: نعم.
0: كمان عم تحكي وتوقف حدكم
1: موجودة
0: وعم توزع البوكسات، حديك فينا نحكيها؟
1: نعم فينا نحكيها.
2: الو
0: الو، بونسوار.
2: مرحبا، اهلا،
0: يعطيكي الف عافيه على
2: الله يعافيك
0: هالرساله الحلوه، يلي كل ما نفتح بيج او نسمع بليوندرا بنسمع دغري في نغم واقف حدا عم بتساعده.
2: يي مرسي مرسي، هيدا اقل شيء، اقل شيء الواحد في يعمله.
0: قد ايه هذا الشعور الحلو؟
2: سوري بس انصدمت انه مني مستنظرة انه تحكيني.
0: هو لخبرك دائما لما كنا نشوف ونقطع حالة لياندرا على الهواء شوف دائما الفيديو هو ايه؟ لازم تكون معنا على الهواء فسأبيت وطلعت معنا على الهواء اليوم.
2: يعني سأبت ايه يعني مرسي انا على قاعدة مع البنوت تتقدر هي تحكي وفجأتني.
0: بالعكس قد ايه اثرتي فيها وقد ايه صارت بتعني لك لياندرا لدرجة بالفيديو بتقولي انه بوبي ماسكة بوبي بايدك
2: لك يا حياتي ما بقلها لجراسيا بقلها اشتقت لها انه في اجي اشتقت لها تعلقت فيها كتير بنوت مش معقول وعم تتجاوب معي هلا اكتر واكتر وبتقعد بتضحك لي ونخشى سوا وبقعد بغنجة وبعمل لها لبتكي موت ونلعب سوا يعني انا عم بتعلق فيها وحسيتها شقفة مني للصراحة يعني اللي بيشوفها ما في ما يتعلق فيها لانه اسم الله هالضحكة وهالعينين وكيف تتجاوب يعني من قلب قلبي بتمنى انه نقدر نخلص هالروح العزيزة على اهلها وصار وعزيزة علينا لازم تكون كمان لان كل روح الى قيمتها وكل روح لازم تتخلص طالما هي القصة بس مادية لانه المادة مشي بالنسبة لانقاذ روح.
0: في بوكسات كنت كمان عم تحكي عنه
2: في بوكسات ايه والله لقيهم. هالفيديو الحمد لله صار في كتير ناس عم تطلب بوكسات كتر خير الله
0: الحمد
2: تعرف
0: الله.
2: انه هو اللي بيساعده لانه عم ينحطوا بالسوبر ماركت عند كوافير عند حدا عند في اجر يعني الحلو انه بجمعوا يعني بجمعوا من هون من هون من هون من هون طب كيف بدنا نعمل يما عمين بدنا نتكل ولا عشو يعني اذا بدنا نقعد وننطر وحاطين ايدينا على خدنا بننطر كتير والوقت ابدا ابدا ابدا ما بيسمح انه ننطر يعني الو بعدك سمعني
0: انا معك إيه
2: يعني كان لازم لياندرا تاخذ هالجرعه امبارح قبل اليوم واليوم قبل بكره فشغله كتير كتير مهمه انه الواحد يتبرع انا اتندون الفرج الكبير يعني لانه اكيد بحاجه لمبالغ كمان تكون كبيرة أكيد.
0: رسالة لكل فنان لكل ممثل بأنه التمثيل هو كمان رسالة ورسالة أكيد. إنسانية بالدرجة الأولى
2: أكيد يعني شو بدي أقول لهم بفتكر قصة لياندرا داجج السوشيال ميديا والانترفيوات والراديوات يعني ياهن تلقائيا ممكن يساعدوا بأي طريقة ما يما انه مش ناطرين هن انه انا اقول لهم يعني اللي بده يعمل شيء بيعرف يعمل لانه الاشياء مبينه قدامه واللي منه حابب او هالشيء ما بهزه يعني شو بدي اقول انه يعني هو بيكون هيك ف يعني هلا الحمد لله انه في كتير عم بحطه وفي كتير عم نشوف على ستوريز بس انه ان شاء الله المقتدرين ان كان من الفنانين او ان كان الممثلين او يعني اللي قادر اكتر من غيره انه يا ريت يساعد اكتر وينشر هالشي يعني بنتمنى يا رب
0: ان شاء الله هيدي الرسالة تكون عم توصل للجميع ونأكد دايما بانه اللبناني حد اللبناني المقيم او المهتم
2: هو هيك هو اللبناني حد اللبناني هيدا هي يعني البارتيكولي حد البارتيكولي مش ناطرين شيء كتير يعني من الدولة او من المؤسسات للصراحة يعني بس يعني بنتأمل بس هلا هو مبلغ كتير كبير اكيد بس ضروري يعني ما بعرف انه حتى بالكنايس يعني في كمان الفكرة انه الكنايس اذا بس بيعملوا نهار احد واحد انه هيدي السلة يقولوا انه هيدي لياندرا اذا بكل لبنان او ثلاثة ارباع لبنان احد واحد السلة راحت لياندرا بفتكر منجمع القيمة
0: 100% هي كلها مبادرات فردية بالدرجة الاولى مهمة ومثل ما بقولوا فلس الارملة
2: مزبوط
0: فلس فوق فلس
2: مزبوط
0: بنقدر نوصل
2: مزبوط
0: بدي حييكي على إنسانيتك وعلى تواضعك الحلو يلي ما بتوفري أي مناسبة أو أي موضوع معين إنساني إلا ما تكوني حد وتدعمي وتوقفي حد بصوتك وبعلاقاتك وبكل شيء
2: لأنه هيك ربيت وهيك بحس الصراحة كتر خير الله أهم شيء إنه يعني نقدر نعمل شيء هيدا الأهم ونضوي على هالإشياء قد ما فينا
0: هيدا هو الدور لكل إنسان، كل شخص إنساني من جوا، لأنه نعرف أنه الإنسان هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس، ولا ما كان اسمه إنسان بالنهاية.
2: مظبوط مظبوط، الإنسانية جاية من الإنسان، طالما أنت إنسان لازم يكون عندك إنسانية
0: 100%. أنا بدي أتشكرك على هالمداخلة الحلوة.
2: مرسي والمفاجأة.
0: مفاجأة كانت قوية نغم، أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي كتير. أنا بشكرك ويعطيكم أنتو كمان ألف ألف عافية على اللي عم تعملوا. مرسي،
0: أهلا وسهلا
2: باي
0: فيك.
2: باي باي باي
3: باي. أحتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تعي شوي هون تعبوري تعبوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
4: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
5: انطوق ليه بدعك لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية. بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. قصة من لبنان ب5 على 5 مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
8: هو لبنان الكبير يلي درسناه بكتب التاريخ وكنا دايما نحكي عنه بواحد أيلول 1920. انعقد مؤتمر الصلح بباريس بكانون الثاني 1919 لإعادة درس خريطة العالم بعد انهيار الإمبراطوريات الكبرى. أرسل اللبنانيون 3 وفود إلى هالمؤتمر للدفاع عن استقلال لبنان عن البلدان المجاورة والمطالبة بتوسيع حدوده، وكان من أهم تلك الوفود الوفد الثاني يلي ترأسه البطريرك لحويك. وبعد مؤتمر سان ريمو توترت العلاقات بين الداخل السوري وبين الفرنسيين المسيطرين على المنطقة الساحلية، فوقعت معركة ميسلون بتموز 1920 وبنتيجتها دخل الفرنسيون إلى دمشق. وأعلن المفوض السامي الفرنسي الجنرال جورو بأول أيلول 1920 إنشاء دولة لبنان الكبير بحدود موسعة، وكان الإعلان من على درج قصر الصنوبر ببيروت، وإلى جانب جورو البطريرك الياس لحويك والمفتي مصطفى نجح. وعندما أعلن الجنرال جورو دولة لبنان الكبير ألقى خطاباً شهيراً وقال فيه: أعلن لبنان الكبير وباسم الجمهورية الفرنسية أحييه بعظمته وكنوزه من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين إلى قمم لبنان الشرقية. بالأول من أيلول 1920 أعلنت فرنسا دولة الانتداب على سوريا ولبنان بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، تأسيس دولة لبنان الكبير المستقلة تحت الانتداب الفرنسي. وتعود جذور الدور الفرنسي بلبنان إلى الحرب الطائفية يلي شهدها الجبل بالعام 1860 بين المسيحيين والدروز، ويلي أفسحت المجال أمام فرنسا للتدخل. تأسست متصرفية جبل لبنان المنفصلة إدارياً عن باقي بلاد الشام والموجودة حين تحت حكم متصرف مسيحي غير لبناني بعين السلطان العثماني من بين رعاياه الكاثوليكيين. وبزمن المتصرفية انتخب البطريرك الياس لحويك بمطلع العام 1899 ببكركة، وزار عام 1905 السلطان العثماني عبد الحميد، ومن بعدها سافر عام 1919 إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح يلي انعقد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وبعد نهاية الحرب أعلن عن انتداب فرنسا لتولي شؤون سوريا الكبرى وجبل لبنان، وتعيين الجنرال جورج بيكو مفوضاً عن المناطق العثمانية بسوريا وفلسطين. وبعد معركة ميسلون ب 22 تموز 1920 أصبحت كل من المنطقتين الشرقية والغربية بإيد الفرنسيين، ومهدت الطريق أمام الجنرال جورو لإعادة تنظيم المنطقتين سياسياً وإدارياً. وبدأ جورو بلبنان فأصدر ب 31 آب 1920 مرسوماً بضم بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور إلى متصرفية جبل لبنان، وجعل جميعاً دولة واحدة. ومثل اليوم بالعام 1920 أعلن جورو تأسيس دولة لبنان الكبير، دولة مستقلة تحت انتداب الفرنسي. وتزامن هالإعلان مع القضاء على استقلال الدولة العربية بسوريا يلي حاول الأمير فيصل بن الشريف حسين إقامتها على أنقاض ما تبقى من الدولة العثمانية بالمشرق العربي. وتوسعت حدود لبنان لحتى تشمل صيدا وصور ومرجعيون وطرابلس وعكار والبقاع مع أقضيته الأربعة، وأصبحت بيروت عاصمة لهالدولة يلي حملت علم مماثل للعلم الفرنسي بألوانه الثلاثة، الأزرق والأبيض والأحمر، إضافة إلى أرز بالوسط قبل ما يتغير وياخد شكله الحالي مع إعلان الاستقلال عام 1943 ورحيل الانتداب.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: قصر الصنوبر. لا يمكن فصل تاريخ قصر الصنوبر ببيروت عن تاريخ المنطقة المجاورة له، يلي كانت حتى العام 1915 غابة من الصنوبر خالية من أي مبنى. وبيقولوا أن الأمير فخر الدين زرع هالأشجار بالقرن السابع عشر لإيقاف زحف الرمال إلى بيروت من جهة الجنوب، ما وفر مكان لسكان المدينة لحتى يكونوا عم يتنزهوا ويستجموا بالفترات اللاحقة. بالعام 1915 وبنهايات عهد الدولة العثمانية شهدت المنطقة أولى تبادلات العمرانية، إذ قرر والي مدينة بيروت يوما عزم بيك بالتعاون مع السفير العثماني بباريس ألفريد سيرسوق تطبيق مخططات لبناء أندية فخمة للطبقات العليا بالمنطقة على أن تضم دارا للسينما وكازينو وميدانا لسباق الخيل. اكتمل مبنى الكازينو بالعام 1920، ولكن لم يستخدم لغرضه الأساسي، بل تحول لفترة إلى مستشفى عسكري خلال الحرب العالمية الأولى، ومن بعدها تم دخول الفرنسيين إلى البلاد وتحول إلى مقر للسلطة، حيث أعلن من على شرفته المفوض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو دولة لبنان الكبير بواحد أيلول 1920. أشرف على بناء القصر يلي بيتألف من طبقين عدد من المهندسين المعماريين، منهم بهجت وأمين عبد النور، حسين الأحدب ويوسف أفتيموس. وكان من المفترض أنه تستخدم غرف الطابق العلوي مكان للعب القمار، ولكن هالأمر ما حصل مع تحوله إلى مقر للمفوض السامي الفرنسي. بعد استقلال لبنان بالعام 1943 تحول قصر الصنوبر إلى مقر للسفير الفرنسي، ولكن انتهاء عقد إيجار القصر من الدولة اللبنانية بالعام 1964 استلزم جولات من المفاوضات مع السلطات الفرنسية يلي أرادت امتلاك المبنى، وانتهت المفاوضات بالعام 1972، وتم توقيع اتفاق مع محافظ بيروت شفيق أبو حيدر وبنص على انتقال ملكية المبنى إلى الدولة الفرنسية. مع بداية الحرب اللبنانية تحولت المنطقة المجاورة لقصر الصنوبر إلى منطقة خطيرة، فقد اضطر السفير الفرنسي هوبرت أرغود إلى إخلائه لفترة طويلة بالعام 1975، وبعد سنوات تعرض خلفه لعملية اغتيال بالعام 1981، وبوقت لاحق تم تصنيف المبنى معلم تاريخي من جانب المديرية العامة للأثار. إذن هالقصر يلي استضاف بين الحرب الأهلية جلسات لمجلس النواب لوقوع على خط التماس بين شطري بيروت، أبوابه دايماً مفتوحة بتكون بـ 18 أيلول لزيارة هالمبنى بحسب ما دايماً كانت تعلن السفارة الفرنسية لمناسبة يوم التراث الأوروبي.

البين سياسو البين كل عمره شعشع نزرده زيدنا لبنان.

0: otro, otro. Otro.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان دوت كوم أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

جولة على أبرز الأخبار السياسية والميدانية. وزير الخارجية الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان ليصبح دولة قوية تتمتع بحصريات السلاح.

كتب النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على أكس: أكثر من أي وقت مضى ندعو الجميع من دون استثناء إلى التمسك بدولة لبنان الكبير وثقة الوفاق الوطني بكامل مندرجاتها، لا سيما بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والتأكيد على اتفاقية الهدنة التي تحفظ حق لبنان استناداً إلى القانون الدولي الذي يشكل نصاً مرجعياً لا يمكن تجاوزه. صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 1 أيلول باتت 4353 شهيداً و12323 جريحاً.

أكد الرئيس جوزيف عون أمام بطريرك الأرمن الكاثوليك مع وفد من الطائفة أن اللبنانيين الأرمن يلعبون دوراً إيجابياً في بناء الوطن والانخراط في المجتمع اللبناني.

أنتج دعماً أساسياً في المجالات، وهذه الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة. وأشار إلى أن الخيارات التي اتخذناها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب، ولا رجاء له إلا في دولة قوية وقادرة، ونحن لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دوراً إيجابياً في بناء الدولة لا تدميرها. وزيرة دفاع إيرلندا: سوف نشارك بالمهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.

جولة على أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة لهيدا اليوم بواحد أيلول 2026. البداية من صحيفة النهار. سأل أكثر من ناشط بيروتي عبر وسائل التواصل عن الدور الفاعل والتمثيل لاتحاد العائلات البيروتية في ظل التنافس على مقاعد هيئتها الإدارية. يقول خبير مالي واقتصادي إن تلة علي الطاهر تتجاوز في أهميتها البعد العسكري إلى بعد استراتيجي مالي واقتصادي يعود إلى ما قبل الحرب التي دارت في العام 1975، ولا يزال هذا البعد قائماً. ينقل عن مرجع سياسي أنه وخلال الأسبوع المنصرم ردد مع معظم الذين استقبلهم القلق والمخاوف من كل التطورات المقبلة، داعياً إياهم إلى الاستمرار في جهوزية تامة في حال حصل أي نزوح جديد. أوضحت مصادر كنسية أن القانون الذي أصدره الفاتيكان بشأن إمكان إقالة البطاركة الشرقيين ضمن النظام السينودوسي لا يعني إطلاقاً أنه سيتم تغيير البطاركة الحاليين قريباً، وكل ما يشاع في هذا الشأن غير صحيح باستثناء بطريرك واحد يقاطعه معظم مطارنة الكنيسة. إلى صحيفة الجمهورية. علم أن لقاء بعيداً من الأضواء عقد في الفترة الأخيرة على المستوى الأمني بين ممثلين عن حزب بارز وعن دولة إقليمية. يسجل تهافت للأحزاب على تعيينات يجري العمل عليها، وهناك خشية من أن تأتي أي قرار حزبي على حساب الكفاءة إذا تم الرضوخ للأحزاب. أبدى دبلوماسي كبير استغرابه لمطالب ينادي بها البعض وهي شبه مستحيلة التنفيذ عملياً استناداً إلى عدم وجود توازن قوى ميداني. إلى صحيفة اللواء. وفقاً لمعلومات المصادر المطلعة، فإن لبنان وسط دولة شقيقة بما هم مع دولة مؤثرة إقليمياً فيما خص ملفات داخلية. إلى الديار، حيث كشفت مصادر شمالية عن اتصالات لقيام رئيس الجمهورية بجولة على طرابلس الشهر المقبل على هامش مشاركته في افتتاح مطار نيم عوض في إطار جولة يتوقع أن تحمل طابعاً إنمائياً واقتصادياً إلى جانب البعد السياسي والرسمي، ويتفقد خلالها أبرز المشاريع الاقتصادية والحيوية التي بدأ العمل عليها والتي يعول عليها في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في عاصمة الشمال والمحيط، على أن يلتقي أيضاً قيادات المدينة. ومن بين المشاريع التي يتوقع أن تكون على جدول الزيارة مرفأ طرابلس وما يشهده من أعمال وخطط لتطوير الدور في حركة التجارة والنقل.

أعلنت هيئة إدارة الكوارث بالنيبال أنه ما لا يقل عن 1003 أشخاص توفوا جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة يلي اجتاحت المنطقة الحدودية مع الصين الأسبوع الماضي. وبضيف الإحصاء أكثر من 60 حالة وفاة إلى آخر تقدير أعلن رئيس الوزراء بوقت متأخر من مساء التنين، إذ صرح بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه 939 شخصاً فارقوا الحياة. وكثفت فرق الإنقاذ الجهود وأقامت جسراً موقتاً وعدة جسور أخرى للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط أنقاض مشروعات للطاقة الكهربائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين بعد نحو من أسبوع من فيضانات مدمرة خلفت دماراً في بلدات ووديان البلاد.

وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً لبدء إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء على غرار أكاديمية أخرى وغيرها من أكاديميات الخدمة العسكرية الأمريكية. وذكر ترامب أن الأكاديمية سوف تسهم في تدريب العسكريين والمهندسين والفنيين المدنيين المطلوبين في توسع قوة الفضاء الأمريكية وقطاع الفضاء التجاري واتساع طموحات واشنطن على سطح القمر وما بعده. وأسست الأكاديمية العسكرية الأمريكية عام 1802 وتعد أول أكاديمية للهندسة في الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي: لا يمكن لأمة أن تكون الأولى على الأرض إذا كانت في المرتبة الثانية في الفضاء، هذا غير وارد، ببساطة لا تسير الأمور بهذه الطريقة. وتابع: سوف تسمى أكاديمية الفضاء الأمريكية وهذا موضوع كبير جداً.

تكنولوجياً أيضاً أطلقت وزارة السياحة السعودية منصة السياحة، وهي بوابة رقمية موحدة تجمع الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي بمكان واحد، وبتسهل إجراءات أمام المستثمرين والمنشآت والعاملين وممارسي الأنشطة السياحية، وبتعزز الاعتماد على الخدمات الحكومية الرقمية. تستعد شركة أبل لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية خلال حفلة المرتقب بتسعة أيلول يتضمن عدد من الساعات. وأفادت بلومبرغ بأن التحسينات المتوقعة بالإصدارين سوف تكون محدودة نسبياً، بينما تعمل الشركة في الوقت نفسه على تطوير جيل جديد بتصميم مختلف وتغييرات أكبر، ربما تظهر خلال عام 2027 أو يتأخر حتى العام 2028. ويشمل توجه أبل لزيادة قدرات مراقبة الصحة واللياقة البدنية من خلال اختبار قياس مستمر لمعدل ضربات القلب وإعادة تصميم التطبيقات الصحية لتقديم صورة أكثر شمولاً عن صحة المستخدم. وتوقعت بلومبرغ أن تعود الشركة الأمريكية إلى استخدام السيراميك بهياكل ساعة أبل ووتش 12 بعد استخدامه ببعض الإصدارات المميزة من الساعة. قررت شركة هواوي زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2026، مفضلة تعزيز استهلاك واستقلال التكنولوجيا على دعم أرباحها بالأجر القصير، بوقت تتصاعد فيه المنافسة بين الصين وأمريكا بصناعة أشباه المواصلات. وأفادت بلومبرغ بأن إنفاق الشركة على البحث والتطوير بلغ 121.4 مليار يوان، يعني تقريباً 18 مليار دولار، بزيادة سنوية تقريباً 25%، ليستحوذ بذلك على أكثر من 25% من إجمالي إيراداتها خلال الأشهر الست المنتهية بالشهر الماضي.

0: أظهرت دراسة أمريكية واسعة أن تأثير موجات الحر الشديد على الصحة ربما يمتد إلى نطاق أوسع كثيراً من الجفاف وضربات الشمس، إذ ربط الباحثون الأيام شديدة الحرارة بزيادة زيارات أقسام الطوارئ والرعاية العاجلة بسبب 33 تشخيص، وشملت اضطرابات الكلى وأمراض جلدية والتصلب المتعدد وإصابات وحوادث وبعض الاضطرابات النفسية والسلوكية. وذكر الباحثون بأن نتائج هيدي قد تساعد المستشفيات وسلطات الصحة العامة على الاستعداد بصورة أفضل لموجات الحر، خصوصاً مع تزايد التوتر وشدة الحرارة بسبب تغير المناخ. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

نرجع إلى قصة النيبال، وهالمرة القصة من مدرسة يلي ما كان جرس المدرسة الثانوية بالنيبال عم يعلن بداية حصة أو نهايتها، بل كان هالمرة إنذار أخير منح أكثر من 900 طالب فرصة للنجاة قبل ما تبتلع السيول مدرستهم وتحول موقعها إلى جزء من مجرى النهر. أظهر استطلاع حكومي أنه 35% من الشباب غير المتزوجين باليابان بيقولوا أنهم لا يعتزمون الزواج، حيث أرجع الكثير منهم السبب إلى المخاوف بشأن الدخل والتغيرات بأسلوب حياتهم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه لدى سؤال ما هي أولوياتهم على حساب الزواج، ذكر 50.8% الاستمتاع بوقت الفراغ والهوايات، بحسب ما أظهر أول استطلاع من نوعه تجريه وكالة الأطفال والأسر على نطاق واسع. وتم إجراء الاستطلاع عبر شبكة الإنترنت ب20 أيار الماضي لفهم الآراء المتغيرة بين الشباب بظل تصاعد الاتجاه نحو عدم الزواج أو الزواج بعمر متقدم. وشمل الاستطلاع نحو 100,000 رجل وامرأة بتتراوح أعمارهم من 15 ل39 سنة، وكانت الوكالة حللت 68,000 إجابة صالحة تلقتها بحلول 23 يوليو الماضي.

ذكرت شركة أوبن أي آي أن الإيرادات السنوية المقدرة لخدمة تشات جي بي تي الذراع الإعلاني للشركة تبلغ مليار دولار مع تزايد الإقبال عليها وتسارع وتيرة توسعها بالأسواق العالمية. وبدأت الشركة اختبار الإعلانات على تشات جي بي تي بأمريكا بوقت سابق من هالسنة قبل ما توسع نطاق الخدمة تدريجياً بإضافة مزيد من المعلنين والتوسع بأسواق جديدة بإطار مساعيها لتعزيز النمو والإيرادات قبل طرح عام محتمل. وذكرت الشركة أن مدير الإعلانات أسهم باستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للإعلان على تشات جي بي تي، مشيرة إلى أن هالشركات أصبحت تمثل حصة كبيرة من أعمال الإعلانية. وأضافت أوبن أي آي أن المعلنين من خارج أمريكا أصبحوا يشكلون نسبة متزايدة من إيراداتها من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وتتعرض هذه الشركة لإعلانات المستخدمين المشتركين بالنسخة المجانية من تشات جي بي تي وبخطة أخرى أقل سعراً.

الأخبار التكنولوجية يلي إلها علاقة بالفضاء أيضاً. أرجئت رحلة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق مهمة كرو 13 إلى محطة الفضاء الدولية يلي كان مقرر بمنتصف أيلول المقبل إثر اكتشاف تسرب لمادة مؤكسدة بمنظومة دفع مركبة دراجون خلال الفحوصات الاعتيادية. وأوضحت ناسا أنه فرقاً مشتركة من الوكالة وشركة سبيس أكس تعمل حالياً على مراجعة البيانات وإجراء اختبارات إضافية، وذلك من أجل تحديد موعد جديد لانطلاق المهمة يلي بتضم الطاقم رائدي الفضاء الأمريكيين جيسيكا وغيرها والكندي والروسي. أيضاً أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية التلسكوب الفضائي رومان بمهمة تهدف لرسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع بيمتد لسنوات وبيهدف إلى كشف بعض أبراز الألغاز بعلم الفيزياء بين تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة. وسيضع هالصاروخ وهالتلسكوب تحديداً أطلساً جديداً للكون بحسب مدير ناسا عند عرض مشروع التلسكوب خلال شهر نيسان.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: نهرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاح تل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
5: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
5: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
5: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس
7: يا قلبي
8: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

خمس دول غير معترف فيها. أرض الصومال أعلنت انفصالها عام 1991 وبتدير شؤونها سياسياً واقتصادياً، لكنها لا تحظى بأي اعتراف دولة حتى اليوم. إلى تايوان التي تعمل كدولة مستقلة كاملة المؤسسات، بينما تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها ولا يعترف بها سوى عدد محدود من الدول. إلى جمهورية موراواري، هو كيان أعلنوا السكان الأصليون بأستراليا عام 2013 مطالبين بالسيادة باعتبارهم المالكين التقليديين للأرض من دون أي اعتراف حكومي. إلى شبه جزيرة القرم معترف بها دولياً كجزء من أوكرانيا، ولكن السلطات أعلنت عام 2014 الانضمام إلى روسيا بعد استفتاء رفضته كييف والغرب. أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان انفصلتا عن جورجيا بعد صراعات مسلحة، وتعترف بهما روسيا وعدد قليل من الدول من دون أي قبول دولي واسع. والآن جولة على أبرز الدول الأكثر امتلاكاً لحاملات الطائرات. البداية من أمريكا مع 11 حاملة طائرات و9 حاملة مروحيات. الصين 3 حاملات مروحيات وحاملتين للطائرات. أما اليابان فبتمتلك 4 حاملات مروحيات، فرنسا حاملة طائرة واحدة و3 حاملات مروحيات، الهند 0 حاملة مروحيات و2 حاملة طائرات، أما مصر فبتمتلك 2 حاملة مروحيات و0 حاملة طائرات. منتابع معكم مع جولة على أبرز الدول الرائدة بالذكاء الاصطناعي العسكري، والبداية من أمريكا يلي بتتصدر العالم باستثمارات ضخمة بهذا المشروع لإنتاج آلاف المسيرات المستقلة وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية المتكاملة لربط جميع أسلحتها. الصين التي تسعى لكسر التفوق الغربي عبر الحرب المعلوماتية وبتركز بشكل مكثف على تقنيات أسراب المسيرات والصواريخ الصوتية الموجهة بالذكاء الاصطناعي. إلى روسيا يلي بتركز قوتها بدمج الذكاء الاصطناعي داخل المركبات الروبوتية القتالية الأرضية، إلى جانب تطوير أنظمة حرب إلكترونية ذكية قادرة على تعطيل اتصالات الخصوم. أما إسرائيل فبتمتلك الريادة بالتطبيق الميداني للخوارزميات، خاصة بأنظمة الدفاع الجوي الذكية والأسلحة الانتحارية المستقلة وبرامج تحليل الأهداف العسكرية. إلى بريطانيا يلي تقود أوروبا من خلال تحويل جيشها إلى قوة رقمية، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي بالاستخبارات والملاحة المستقلة ضمن تحالفات دولية كبرى.

منتابع 5 على 5 وجولة على أبرز الدول يلي بتعاني من أزمات النزوح داخلياً. البداية من السودان يلي بيتصدر العالم بأكبر أزمة نزوح نتيجة الصراع المسلح، حيث فر الملايين من منازلهم بحثاً عن الأمان بولايات أكثر استقراراً وسط ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة. إلى سوريا التي لا تزال تحتضن ملايين النازحين داخلياً من سنوات، وبعيش أغلبهم بمخيمات بالشمال السوري وبواجهوا تحديات تتعلق بنقص الغذاء وبرد فصل الشتاء. إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يلي بتعاني من نزوح مستمر لملايين السكان بمنطقة الشرقية بسبب هجمات الجماعات المسلحة يلي أدى إلى أزمة إنسانية مزمنة. إلى ميانمار يلي أدى تصاعد النزاعات المسلحة بين الجيش وقوات المعارضة إلى تشريد الملايين، حيث بيواجه النازحون بالأدغال والجبال صعوبة كتير كبيرة بالوصول للمساعدات الطبية والغذائية. وطبعاً أوكرانيا يلي أدت الحرب المستمرة لتشريد الملايين داخل حدود البلاد، حيث بينتقل السكان باستمرار من المدن الحدودية والشرقية إلى المناطق الغربية الأكثر أماناً هرباً من القصف. بعد التحذير من انهيار منظمة الأمم المتحدة، جولة على أبرز المنظمات والتحالفات يلي تلاشت عبر التاريخ. البداية من عصبة الأمم، كانت أول منظمة دولية بتهدف للحفاظ على السلام بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن فشلت بمنع تصاعد التوترات وانهارت بعد فشلها بوقف العدوان قبل الحرب العالمية الثانية، وحلت محل الأمم المتحدة بعد العام 1945. إلى حلف وارسو، وهو تحالف عسكري قاده الاتحاد السوفيتي عام 1955 كرد على الناتو، وانتهى مع انهيار الاتحاد السوفيتي 1991 وتفكك المعسكر الشرقي بأوروبا. إلى منظمة الوحدة الإفريقية يلي تأسست عام 1963 كإطار لتوحيد القارة الإفريقية ومواجهة الاستعمار، ولكن واجهت تباينات سياسية وصراعات داخلية ما جعلها ضعيفة التأثر، وانتهت بالعام 2002 لتحل محل الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز التكامل والتنمية. إلى الاقتصاد، وجولة على أبرز الدول يلي بتمتلك معادن أرضية، والبداية من الصين يلي هي بتصدر المنتج الأكبر عالمياً للمعادن الأرضية النادرة، وبتسيطر على نحو 70% أو أكثر من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج كبير بالسنوات الأخيرة، بيوصل لنحو 270 ألف طن من معادن الأرض النادرة بالعام 2024. إلى أمريكا يلي بتحتل أمريكا المركز الثاني بإنتاج هالمعادن، حيث بتنتج نحو 45 ألف طن من المعادن الأرضية النادرة، رغم أنه بتعتمد أيضاً على الواردات. إلى أستراليا يلي تعتبر من الدول البارزة أيضاً بإنتاج نحو 13 ألف طن من المعادن الأرضية النادرة، وهي بتسعى لتوسيع حصتها بالسوق العالمية.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أمراض مزمنة مع تلوث دائم للتربة والماء. جفاف بحر أرال من العام 1960 حتى اليوم أدى تحويل الأنهار المغذية للبحر لأغراض زراعية غير مدروسة إلى انكماشه بأكثر من 90% وانهيار نظام البيئة وانتشار عواصف محملة بالأملاح والمواد السامة. إلى أكبر المحطات النووية بالعالم. البداية من اليابان وقدرتها الإنتاجية 7956 ميجا وات وبتضم 7 مفاعلات نووية من نوع BWR مياه مغلية متقدمة. إلى كوريا الجنوبية مع قدرة إنتاجية 7489 ميجا وات وبتضم 7 مفاعلات بالمياه المضغوطة. إلى كوريا الجنوبية أيضاً مع قدرة إنتاجية 7268 ميجا وات وهي لهانول وبتضم 7 مفاعلات نشطة و3 قيد البناء. إلى الصين مع قدرة إنتاجية 6710 ميجا وات وبتضم 6 مفاعلات بالمياه الخفيفة المضغوطة. وبالإضافة في دول بتمتلك لأسرع قطارات بالعالم. البداية مع الصين بسرعة بتوصل ل 350 كيلومتر بالساعة وبتمتلك الصين أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة بالعالم حيث بتمتد آلاف الكيلومترات عبر البلاد على خطوط مثل بكين شنغهاي، كما أن الصين بتتفوق بامتلاك شبكة قطارات أكبر من مجموع الشبكات العالمية مجتمعة. إلى اليابان مع سرعة 320 كيلومتر بالساعة وبيشتهر قطاره بموثوقيته العالية وسلامته ودقته بالمواعيد على خطوط مثل طوكيو أوساكا، كما أن اليابان رائدة بصناعة القطارات فائقة السرعة وتواصل دائماً تطوير تقنيات جديدة. إلى فرنسا مع قطار TGV 320 كيلومتر بالساعة ويعتبر قطار TGV الفرنسي من أشهر أنظمة القطارات فائقة السرعة بأوروبا ويعمل بسرعة تصل إذن إلى 320 كيلومتر بالساعة بين مدن كبرى مثل باريس وليون ومرسيليا. إلى إسبانيا أيضاً بسرعة 320 كيلومتر بالساعة وبيخدم قطار المدن الكبرى مثل مدريد، برشلونة، إشبيليا وغيرها بسرعات تشغيلية بتوصل حتى 320 كيلومتر بالساعة وبتشتهر بالموثوقية العالية.

للصيف وللسياحة، فشو هي أغرب أنواع السياحة بالعالم؟ البداية من السياحة المظلمة، وهي عبارة عن رحلات إلى مواقع شهدت إبادة ومجازر، حيث بيصير الزائر بين أطلال الألم وبشهد التاريخ مش كقصة ولكن كجرح بعده مفتوح. إلى سياحة الكوارث، حيث السياح بيتبعوا أثار الزلازل والأعاصير بعد حدوثها، بيصوروها وبيوقفوا وجهاً لوجه مع غضب الطبيعة. إلى السياحة النووية، هي مناطق ملوثة بالإشعاع النووي ومباني صامتة منذ الكارثة، وهي عبارة عن تجربة بتجمع الفضول العلمي برهبة الخطر الخفي. سياحة المدن المهجورة، وهي عبارة عن سياحة لمدن توقف تافية الحياة فجأة، ألعاب متروكة، مدارس فاضية وصمت تقيل بثير سؤال مخفي، ماذا حدث هنا؟ إلى سياحة الموت المحسوب، هي سياحة على حافة الرعب، براكين نشطة، كهوف خطرة ومناطق نزاع سابقة، وسياحة لعشاء الأدرينالين يلي بيشوفوا بالحياة إنجاز تحت الخطر. وأيضاً مندلنا بهيدا العالم وإلى أكبر السرقات بتاريخ العالم وشو قصتها. بأيرلندا الشمالية بالعام 2004 تم سرقة بنك قدرت المسروقات بنحو 26 مليون جنيه استرليني، ونفذت العصابة العملية عبر احتجاز عائلات مديري فروع بنكية كرهائن وإجبار على التعاون، واعتبرت أنذاك أكبر سرقة مصرفية بتاريخ أيرلندا. أما بالبرازيل بالعام 2005، فحوالي 68 مليون دولار سرقت بعد حفر نفق بطول 80 متر أسفل أحد البنوك، حيث استغرقت العملية أشهر من التخطيط وأصبحت نموذج كلاسيكي للسرقات الهندسية المعقدة. إلى سرقة بنك دار السلام بغداد 2007، بلغت قيمة الأموال المسروقة نحو 282 مليون دولار، وتمت العملية من داخل البنك نفسه وسط الشبهات بتورط عناصر حماية، وصنفت كأكبر سرقة للمصارف مسجلة رسمياً بالتاريخ.

من بعد ما كان وكرر ترامب نيته لشراء جزيرة غرينلاند، جولة على أبرز الأراضي اللي اشترتها أمريكا، والبداية من لويزيانا. بعام 1803 استحوذت أمريكا على أراضي لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار، وقد ساهم ذلك بتوسعة الأراضي الأمريكية غرباً عبر القارة إلى فلوريدا، حيث اشترت أمريكا فلوريدا يلي أصبحت من إسبانيا عام 1819 بموجب معاهدة مقابل 5 ملايين دولار. بالعام 1854 اشترت أمريكا نحو 77 ألف كيلومتر مربع من الأراضي من المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وبتشمل أجزاء من ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو الحاليتين. بالعام 1867 اشترت أمريكا ألاسكا من روسيا بمبلغ 7.2 مليون دولار، وهي تشكل حالياً نحو 17% من أراضي أمريكا. إلى جزر فيرجن، واشترت أمريكا عام 1917 هذه الجزر الهندية الغربية الدنماركية المعروفة حالياً باسم جزر العذراء من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.

العاشق أيام هنيرة قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيرة قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا.

0: جولة أخيرة من 5 على 5 على آخر الأخبار السياسية والأمنية. تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل مرتفعات علي الطاهر وبحث بتسليمه إلى الجيش اللبناني. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وبازشكيون يتعهد بالعودة إلى مذكرة التفاهم في حال التزام واشنطن بها. ميدانياً قصف مدفعي إسرائيلي على حولة جنوب لبنان، وأيضاً قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت وعلى حولة جنوب لبنان بالرغم من اتفاق الإطار والمناطق التجريبية. وأيضاً نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة إرشاف بقضاء بنت جبيل. وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدة المنصوري في قضاء سور. وعلمت النهار أن فريقي رئيسين جوزيف عون ونبيه بري تواصلا اليوم بعد خطاب الثاني في الذكرى الخاصة بتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. ورداً على السؤال أشار بري للنهار إلى أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي دمر صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحزب في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وبحسب رويترز الذهب يواصل الهبوط في المعاملات الفورية ويتراجع نحو 2% إلى 4360.89 دولاراً للأونصة. تقدروا تكونوا عم تتابعوا كل أخبارنا وحلقاتنا دايماً عبر يوتيوب جبل لبنان وحتى إنستغرام جبل لبنان وريكاردو شلهوب، إضافة أنه فيكن تكونوا عم تحملوا على تليفوناتكن تطبيق جبل لبنان يلي من خلاله فيكم تسمعونا من خلال إذاعة جبل لبنان وتشوفونا وتحضرونا عبر كيبل فيجن، وأيضا أبليكيشن جبل لبنان يلي فيها خانة إلى علاقة بتلفزيون جبل لبنان، وفيكم تكونوا عم تتابعوا كل الأخبار المختلفة بمختلف لغات العالم مباشرة ضمن أبليكيشن جبل لبنان بالتعاون مع إنفو 3. نرجع منذكركم أنه طفل ليوندرا بحاجة لتأمين مبلغ 2.5 مليون دولار لحتى تكون عم تقدر تعيش تكفي حياتها. صار عمرها 6 أشهر وفي صرخة دايما من إما وبيا ومن المجتمع اللبناني بضرورة تأمين هذا المبلغ لإلها لحتى نكون إيد بإيد إلى جانبها حدا أهلها شوفوها عم تكبر بيناتهم، لسيما وأنه هذه الطفلة البي والأم نطروها من بعد زواج 7 سنين لحتى الله رزقهم بهذه الطفلة. ضيفنا بكرة باستوديو جبل لبنان حيكون معنا المساعد الإنساني يلي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي توني بعينه، حديث عن كيفية تأمين هذه المساعدات الإنسانية والمبالغ الضخمة، إضافة إلى أنه كيف بيقدر يعثر على الحالات الإنسانية، كيف بيتأكد من صوابيتها وغيرها من التفاصيل بكرة ب5 على 5. لهون إذن من الساعة 5 لغاية الساعة 7 بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيتجدد بكرة معكم دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

عبور الدار. الهير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبور التعبور التعب، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبور التعبور التعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: تفاحتان
1: تفاحتان
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتان
1: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

8 ونص بشاطور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتر دوت أوفيس.

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الشباب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: ألو تريزة خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيرو تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو
6: بـ 12-12 أيلول 12

مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحلوا الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: تفاحتان
1: تفاحتان
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتان.
1: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: كابوريتا.
1: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة. عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
5: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
5: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعت حملايا لضيعت تن

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو ب 12 ايلول.
1: صحتك اولويه، كل اربعة على الساعه 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقه ونصايح بسيطه وعمليه تعمل فرق كبير بحياتك اليوميه. كيف صحتك؟ معي انا كارلي، كل اربعة على الساعه 4 على جبل لبنان.

عاليه شو حلو.

0: جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

الهيل اشتهنا الجبل نيح الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبل

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.